تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف، هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène. Dis-maman.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: فسنة مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الميداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
8: قبس من الإيمان،
9: قبس

0: أوفية أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبر ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. أكيد لازم نصبح على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا أمل إبيري أم آدم، عنا عاود فرعوني أيضا وعود فجندوبي وكل طاقم وسيست أكسجين أفهم. قول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، وربي إن شاء الله يحفظنا ويحرسنا بعينه التي لا تنام. اليوم الأحد 26 جويلية 2026، 11 صفر 1448، التوقيت 7:03. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أمين يا رب العالمين. وإحنا متوجهين وقصدي ربي في طريق، ربي إن شاء الله يحفظنا، وأيضا ربي إن شاء الله يوصلنا سلامات ونرجع أيضا لديارنا وعائلاتنا وصغيراتنا وزوجاتنا أيضا في أحسن الظروف والأحوال. إشارة المرور أكيد لازم نحترموها، فما دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. يا ربي أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا في أمري. يا رب نعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر، أمين يا رب العالمين. أوفي أكسجين فهم، حبيت نحكي بإيجاز على حسن التخطيط المالي في كل شيء ديما يزمنا نبرمجه. مثلا العودة المدرسية بعد شهر ونص، حضر من تو نبدأ نحضره، كل مرة واحد يخبي حويجة مبلغ مالي معين باش كي تجي العودة المدرسية ما نلقاوش روحنا في ورطة ولا حاجة. كذلك جاي عيد كبير ولا جاي عيد صغير ولا حاجة، ديما نتعلم حسن التصرف في المال متاعنا وفي يعني الرزق اللي يبدأ عنا. وفما بطبيعة الحال ديما كما قال كل أحد الحكماء، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني حسن البرمجة، حسن التخطيط في كل شيء. فما عباد تقام نظمة حتى شو ما بشي طيب اليوم وشو ما بشي يأكل اليوم، بشي عمله غدوة كيابته للسوق، يعرف شو ما يقضي شو ما يقضيش. برشا عباد مبرمجة وتعرف تفكر تعرف تخطط. كيك نعلم زادة أنا نعلم روحي ونعلم ولادي ونعلم الناس كيفاش يخطوا باش كي تجيك المناسبة ديك نلقى روحي بحول الله لاباس. نفس الشيء أيضا بالنسبة للتضامن والتكافل الاجتماعي، مناسبات كيما ولا غسرات كيما تعدينا بهم حكاية ذو حكاية كذا، تعلمنا وجوب التعاون والتضامن ونتقاسموا مع بعضنا كيما نتقاسموا الأفراح نتقاسموا أيضا مصاعب الحياة. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم، وسيدنا عليه السلام قال لنا من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. أنا ريت عائلات عندها برشا خبز تعطي العائلات اللي ما لقاتش الخبز في الكوسة ولا في العطار ولا في غيرها، تضامن اجتماعي. ثم أيضا العائلات ما عندهمش ماء، الماء مقصوص في بقعة، والأخرين يعني عندهم الماء، يعني يتعاون وتضامن الناس مع بعضهم باش يتجاوزوا صعوبات الحياة. وإحنا ديما متفائلين، ديما نخضر للدنيا نظرة تفاؤلية، عنا ثقتنا في ربي سبحانه وتعالى وعنا ثقة أيضا في رواحنا، نخدم على رواحنا، نقرب لبعضنا أكثر، نحاول نكونوا واضحين، نتعاملوا بكل صدق وبكل وفاء. قدرة ربي كل مصاعب الحياة نتجاوزوها، خاصة كتب لفهمة المحبة والمودة بين جميع الأطراف حتى بين الأسرة. ربي قال في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله عز وجل. يعني كلقيت أسرة أولاد متفرهدين شيخين في المدرسة وكل ضحكة عندهم وكل حسن اللباس وكل حسن الأخلاق، رأوا أكيد كل مودة والرحمة والألفة بين الزوجين. أحنا في أي مؤسسة في أي عائلة في أي حومة إذا كان المودة والمحبة موجودة في الحومة هذيك، قدرة ربي أي الصعوبات تمر بها عائلة فك الحومة هذيك، ناس كل تخف مع بعضها في الأفراح وفي عكس الأفراح. في النهاية مستمعين الأوفياء، يا رب في هذه الأشهر المباركة ارحم شهداءنا الأبرار، ارحم آبائنا وأمهاتنا، ومتعنا يا رب بالصحة والعافية، واحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين، ولحظات تكونوا مع زميلتنا الطيبة عواطف إنعوني.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
3: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصاف اللي جمعنا بكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انا عواطف العوني، نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العوني، نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. صباح الخير، صباح النور على كل القاعد يسمع فينا تو، على كل حد معاد موجته على موجه نختار انه يبدا اصبحوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل. السبعه 11 دقيقه كالعاده، والعويد ديما نحاول نبدا صباحنا معاكم بخير الكلام، خير الدعاء، وهو دعاء الصباح. ونقول اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تيسر لنا أمورنا، وتشرح لنا صدورنا، وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل لنا في بداية هذا اليوم خير وفرج وسعادة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا فيه كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع، واكفنا شر ما نخاف ونحذر. اللهم اجعل صباحنا هذا مليئا بالنور والبركة، وابعد عنا الحزن والهم والضيق، وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة نصوح. اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك، وقلبنا متعلقا بك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك، والصابرين على قضائك، والراضين بقدرك. اللهم إني أسألك صباحا جميلا، وهما راحلا، ورزقا واسعا، ودعاء مستجابا في كل، وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل ختمته فرحا وبشرى ورضا منك. أمين يا رب العالمين. كالعادة والعويد زاد أذكر الصباح تكون حاضرة معنا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر روعاتي وآمن، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. اللهم أني أعوذ بعظمتك أن أختلى من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن محمدا عبدك ورسولك. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الأنوار، صباح الخيرات، مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أحلى وأسعد الأيام. مرحبا بكم، برنامجكم متينة لحد متينة الويكاند كالعادة والعويد، موجودين معكم اليوم بمختلف الفقرات متاعنا، خاصة زيادة كيف الفقرات الموسيقية. دونك ما تبعتوش لبعيد، قدوا معنا راجعين ومتواصلين.

0: جلاسيتو ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: ريحة البلاد وين لما تتوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اشنا يعني متابع الضمان؟
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيغ توال دو غوفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
8: سوبر ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. مع نيابة سوبا ديستريغو سيارتك في أيادي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو سيتروين دي اس وابل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماريني، اسكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: لا فيلم شنو هذا؟ كيتس هدا أو هديس هدا من فوق.
11: تحبوا العسل الطبيعي الأصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العصر. تلقى

كمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. خلينا نتعرف على حاله طقسنا لليوم وابرز التوقعات هذا واكثر في ميتيو. خلينا نرجع شوية على الحرائق في ولاية الكيف. البارح الحقيقة شفنا أمطار في معتمدية سقية سيدي يوسف في اتجاه الطويرف ونبر ولاية الكيف، وزاد كيف ساهمت الأمطار هذه في انخفاض الحرائق ومعناها مدى انتشارها. سينو زاد كيف أخبار آخر يجينا من المرصد التونسي للطقس والمناخ. اليوم نهاية موجة الحر في تونس وبداية فترة معتدلة وحرارة دون المعادلات، بداية من غدوة الاثنين 27 جويلية 2026، وبداية موجة حر رابعة في فرنسا وأوروبا. دونك هذه هي الأجواء الحقيقة متاع الطقس والأيامات القادمة. سينو البارح شفنا الحقيقة تساقطات هامة للأمطار، برشا ناس استبشرت بها خير خاصة بعد الحرائق اللي شفناها الحقيقة اللي ساهمت هكا شوية في إطفاء النيران. سينو من المتوقع أن يكون طقسنا اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيف السحب بعد ظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. درجات الحرارة تسجل انخفاض بالشمال وفي ارتفاع طفيف بالوسط والجنوب، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، وين تثير محليا الرمال والأتربة ومعتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. بخصوص حالة التوقعات وخاصة زادة كيف قلنا انه نهاية اليوم ان شاء الله 26 جويلية 2026 نهاية موجة الحر في تونس، ولكن للأسف تنطلق موجة حر أخرى في مناطق أوروبية. دونك وين شهدت هي قبل دقيقة فرنسا موجة حر تاريخية واستثنائية امتدت 16 يوم من نهار 4 حتى 19 جويلية، وسجلت فرنسا ثالث أطول موجة حر في تاريخها وأكثر من 5700 حالة وفاة إضافية. دونك دي هي حالة الطقس للأسف اللي كانت معنية بها فرنسا. سينوز ده كيف أنباء تقول أنه فما أنباء عن تسجيل موجة حر في فرنسا باش تكون رابعة جديدة، وأوروبا زادة كيف معنية بهذه الموجة الحر. دونك تستعد فرنسا لاستقبال موجة حر رابعة شديدة خلال فصل الصيف، وذلك بعد أن شهدت موجات سابقة، وبعد ما حكينا قلنا أنها شهدت ثالث أطول موجة حر استمرت 16 يوم. دونك تبدأ منتصف الأسبوع الأخير من شهر جويليا، دونك معناها نص معناها شهر الأسبوع القادم النص متاعه بتبعته آخر أسبوع في شهر جويليا. الأسباب برشا خبراء تحدثوا أنه معناها تأثير ظاهرة القبة الحرارية والتغيرات المناخية المتطرفة، وفما توقعات أنه درجات الحرارة قد تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية في عدة مناطق فرنسية. دونك انت تفكروا فما كما قلنا موجة حر اخرى ضربت فرنسا، فما موجة حر ضربت فرنسا عام 2003 في شهر جوان، وكانت الحقيقة فيها تم تسجيل حالات متاع وفيات، وكانت درجة الحرارة مرتفعة ونسبة وسجلت نحو 20% من مساحات فرنسا حرارة تخطط 42 درجة مئوية في موجات سابقة بالنسبة للصيف هذا. دونك هذه هي الحقيقة الوضعية بالنسبة لي فرنسا وبقية الدول الأوروبية. إن شاء الله ربي مع الجميع، إن شاء الله ربي مع الجالية التونسية في فرنسا. وتبقى ديما الحقيقة الحديث أنه لازم الإنسان يرد باله على روحه، وخاصة زادا نشرب كميات باهية من الماء، وإذا كان فماش داعي أنه إحنا نخرجوا نحاولوا أنه إحنا ما نخرجوش. دونك بعد ما انخفضت درجات الحرارة بعد ما شفناها برشا في أوروبا، فما نماذج جوية لمستبع بعدتش انه فما موجة حر رابعة قبل ما يوفى جويليا. دونك بعد ما تراجعت هل معناها درجة الحرارة هذه؟ ان شاء الله ربي مع الجميع، ان شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل. سينو احنا متواصلين معكم في برنامجكم ماسينا لحد ماتينال الويكاند.

0: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تي بي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اون ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
1: الشاب ماني

0: الشب مامي في بنزرة. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشب مامي. الشب مامي الشاب مامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلا. تباع التذاكر في شبابيك شارع لحن بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرة الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك، وفر طاقتك.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026، الثلاثاء 28 جويلية 2026.
4: هي للحمل،
0: أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وانطيات. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.

0: هذا هو جوزيف فاطية وصلنا لقيت هذه 28 دقيقة. مرحبا مرحبا سلموا برشا على كل حد قاعد يسمع فينا مع هذا المجتمع على موجتنا. سلموا زيد على مستعملي الطريق حركية مرورية كبيرة برشا بوتياج على مستوى قنطرة بنزرت نسيسر وإحنا واحدة واحدة طريق سلامة للجميع. فتحة استثنائية للجسر المتحرك تحطت عليها مصالح ولاية بنزرت علمت بها كافة مستعملي الجسر المتحرك ببنزرت. قالت إنه تم بطلب من مصالح ميناء بنزرت منزل بورقيبة إجراء فتحة استثنائية للجسر المتحرك اليوم لحد 26 جويلية بأبرتير من 7 متاع الصباح. دونك شوية وتهبط القنطرة من أجل تمكين سفينة محملة بمجموعة من المواد الأولية المستوردة لفائدة إحدى المؤسسات الصناعية الوطنية للمنتصبة بالجهة. دونك نصور الحركة المرورية إن شاء الله شوية تتسرح وبيتو تسرحت ناخذوا كل المعطيات من عند المراسلين يكونوا موجودين على عين المكان. عقدوا معنا راجعين متواصلين في برنامجكم ماتينا لحد ماتينا الويكاند.
1: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيو ناتيو ناتيلي بتبيع خير.
2: سيف السنين عارفين بروجرامنا نوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
3: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سولير متاعهم يحول كل غيان سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غاتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ما نكلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفدة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
5: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العلابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-985-283-272-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: شب مامي في بنزر. جماهير رواد مسرح الهواء الطلق ببنزر على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشاب مامي. الشاب مامي الشاب مامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلا. يلي قلبي تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفتنسي وعلى موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: أكسجين أفام بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت. عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمع.
2: أهلا أهلا وسهلا، مرحبا بكم من الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. متواصلين معكم في برنامجكم اليوم متينة لحد متينة للويكاند. دونك خلينا نمشي لآخر الأخبار ولا عناوين ونحكي وعلى جلسة مرتقبة. دونك من المرتقب أنه يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد، وهذه الشراير قطع الماء والكهرباء، هذه غدوة 27 جويلية 2026 أبرتيل من 10 متاع الصباح باش ينظروا فيها النواب الشعب شنو هي أبرز النقاط اللي باش تطرح، وخاصة زادة باش يتم طرح أسئلة على رئاسة الحكومة، علاش صار القطع هذايا متاع التيار الكهربائي ولا متى باش يتواصل، وهل فما حلول للأزمة هذه ولا لا. سينو زادة نهار 28 جويلية باش تصير ختم للدورة البرلمانية للعام هذايا عام 2026، هي الدورة الرابعة. دونك 4 سنين عنده مجلس نواب الشعب ملي هو قاعد يخدم. دونك هذه نهار 28 جويلية 2026 باش يصير ختم الدورة هذه، لأنه باش يدخلوا كما تعرفوا في عطلة نيابية، والرجوع يكون في أكتوبر. دونك وبرنامج جديد وخدمة جديدة لمجلس نواب الشعب. سينو نمشيو أهم نقطة رقيقة، ربما قد يكون الموعد هذا من المنتظر، وأكثر حاجة سنو فيها تونس، نحكيو على موعد انطلاق السولد الصيفي. دونك من المنتظر أنه ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد للصيف 2026 نهار الجمعة 7 أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن سيسي بعدم انعقاد اجتماع تحضيري لموسم السولد، وبأن تحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون عدد 40 للمنظم لطرق البيع التجاري، واعتبر أن السولد الصيفي وإلا الشتوي يعد مناسبة مهمة تزيد تنشط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض أقل هيكون 20%، كيف كيف زادت على التجار أنهم يشاركوا بكثافة في السولد الصيفي للعام هذايا، وانهم يسجلوا انخراطهم في المصالح المركزيه والجهويه لوزاره التجاره وتنميه الصادرات، وحثهم انهم يعملوا نسب باهيه نتاع التخفيضات. خاطر الحقيقه وقت اللي نحكيو على السولد التونسي ديما يقول لك السوم هو بيدو جوست ينحيه ويحط عليها السوم اللي هو معناها ذاك يكون ما اقلش من السوم اللي نتاع سيول الايام. دونك اليوم التونسي ما يحكيوش على السولد وما يحكيوش على تخفيضات كبيرة، يقول لك السولد ربما قد يعتبر سولد وقت اللي نحكيه على حاجة بالحق تنقص 50% من السومة متاحة، وقت اللي يصير تخفيض كبير برشا تنجم تخلي برشا عائلات تستثمر وتبروفيتي باش تشري حاجات لصغيراتها في العودة المدرسية. سينو نمشيو للشأن العالمي، نحكيو على الحرب بين إيران وأمريكا. الحقيقة برشا كلام قاعد يتحكي ليمتى ذي على الحرب ذي اللي صايرة، سوف نحكيو على تواصل التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية إيران بالتزامن مع تكثيف التحركات الدبلوماسية والمفاوضات غير المباشرة بين الزوز جوانب. دونك الحقيقة المشكل هذي الدبلوماسي اللي صاير بين الجانبين، قاعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس في خيارات جديدة كيفاش قاعد ويحب يعرف كيفاش بيش يتعامل مع إيران، وفما تحذيرات إنه قد تتسع رقعة المواجهة. دونك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة الأمريكية قدم زوز خيارات في التعامل مع إيران، إما إنها تواصل الضربات العسكرية وتدمر قدراتها، وإلا تتوصل الاتفاق. وأكد إن المفاوضات مع طهران مازال قاعدة سارية المفعول، قال هذايا خلال حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، وقال فيه إنه إيران تواصل التواصل مع واشنطن وترغب في إبرام اتفاق، لكنه اعتبر إنها ليست مستعدة. بعد في السياق هذا ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكان تكثيف الهجمات على إيران، وأنه اطلع على مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية وقائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية وفي الميدان. دونك أعلن في الخصوص هذايا الجيش الأمريكي أنه قام بتعطيل نقلة تجارية في خليج عمان بعد محاولتها اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن تيم هوكينز أن النقلة أمتي لافين حاولت اختراق الحصار 4 مرات على الأقل رغم تلقيها تحذيرات متكررة. الموضوع هذا يدفع القوات الأمريكية أنها تستهدف غرفة محركتها وتعطلها. كيف أشار إلى أنه ثانية تعتبر أنها ثاني سفينة تعطل منذ إعادة فرض الحصار، فيما أعيد توجيه 12 سفينة تجارية أخرى منذ بدء تنفيذ الحصار. في نفس الإطار حثت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين أنهم يتوخوا أكبر قدر من الحذر، يبقوا في حالة تأهب ويستعدوا لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي وغيرها من اضطرابات السفر. دونك الحديث هذا ربما عمق المخاوف شوية على شوية اضطرابات نجم تصير في الشرق الأوسط، على شنو ناوية الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول. زاد كيف نحكي على الكيان المحتل اللي عامل الحقيقة برشا جرائم فظيعة في الضفة الغربية. دونك في المقابل وفي الوقت اللي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال الصهيوني والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، أكدت المقررة الأممية أن الإجرام الصهيوني لا يقتصر على بنيامين نتنياهو وجيش متاعه وشنو قاعد هو يعمل في فلسطين والقدس وغزة، وإنما يشمل كامل الكيان. دونك اعتبرت أنه أراضي فلسطين أنه ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين ما يقتصرش على رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، وإنما تلك هي طبيعة الكيان الغاصب ككل. في المقابلة توصلت البارح الحقيقة جرائم وسلسلة من الجرائم اللي قام بها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة. دونك لم يعد قول الحقيقة يخيف برشا من الأحرار في هذا العالم، بل أن الكثير منهم أصبحوا يناضلوا اليوم من أجل يواجهوا الكيان الصهيوني رغم العقوبات الأمريكية والتهديدات اللي طالت حتى كوادر في الأمم المتحدة وفي المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. دونك في الإطار الذي اعتبرت المقرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز من أهم الأصوات اللي دافعت على فلسطين وعن حق الفلسطينيين في الحياة وفي وقف الجرائم الصهيونية برغم برشا تهديدات شافتها، برشا ناس هددوها وهددوا حتى أنهم يمسوا من حريتها ويعنفوها وحتى يقتلوها، ولكنها واصلت في الدفاع على القضية الفلسطينية وكانت حاضرة في مختلف المحافل. نحكي زاد على قوافل الصمود وغيره من القوافل وخاصة زاد أصول الصمود اللي كانوا حاضرين ومشوا لفلسطين. دونك تحطت وقالت، وهي تعتبر كما قلنا من بين المدافعين الأشراس على القضية الفلسطينية، طالبت بحظر الأسلحة الآن ووقف التجارة مع إسرائيل، وأشارت لأنه هذا يقتضيه القانون الدولي. من جهته أكد عمدة لندن صادق خان أنه باش يدفع الحكومة أنها تنفذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إذا زار العاصمة البريطانية. بنيامين نتنياهو عنده سلسلة كبيرة من القضايا مطالب في عدة محاكم منها محكمة العدل الدولية، ولكنه بطبيعة الحال يرتع حتى حد ما كلمه. دونك برشا عمد متاع برشا منطقة أخرهم عمدة لندن قال إذا كان يزور بريطانيا باش نحثوا القضاء أنه يسلموا للسلطات المعنية لأنه محكوم بعدة جرائم وهو مجرم وقام ببرشا حروب وقتل للأسف برشا أبرياء. دونك زادة كيف تحدث وقال عمدة بريطانيا وقت اللي سألوه على موقفه من زيارة نتنياهو المحتملة إلى لندن، قال أعتقد أنه إبادة جماعية ترتكب في غزة، وقال أعتقد أنه نتنياهو مسؤول عن ذلك باعتباره مرتكب للإبادة الجماعية، وقال أنه أعتقد أنه انتهك القانون العدالة ويجب أن تتحقق. وقت اللي زاد سألوه إذا كان باش يدفع الحكومة أنها تتحرك، قال إذا كان هناك أي دليل على قدومه إلى لندن باش نقوم بالضغط على رئيس الوزراء البريطاني للتأكد من تطبيق القانون لا غير، وقال أنه الأشخاص اللي يرتكبوا الإبادة الجماعية غير مرحب بهم في لندن. هذا موقف من عمدة لندن. زاد كيف المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك استخدموا التجويع كسلاح حرب، زاد كيف استخدموا الإبادة الجماعية، غير أنه بريطانيا لم تعلن حتى الآن موقفها الرسمي والنهائي من تنفيذ المذكرة هذه، وقت اللي قالت الحكومة البريطانية السابقة أنها باش تنظر في المذكرة، في حين لم يصدر أي تأكيد رسمي من الحكومة الجديدة برئاسة أندري بونهام اللي تولى منصبه مؤخرا. دونك في الإطار هذه تتواصل الجرائم متاع الكيان المحتل في وقت تشهد فيه بريطانيا نقاش حاد حول التزامها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، كيف تلتزم الحكومة البريطانية بحكم القانون، خاصة انها في تاريخها تحاول انها ديما تلتزم بالقانون، اذا كان يجيوها عباد مثلا مطالبين لدى العدالة ولدى محكمة العدل الدولية ديما تحاول انها تطبق القانون. دونك هنا صاير النقاش، اسكو هما كي باش يجيوهم من لندن باش يسلموه والا باش معناها يطفيوا الضوء بلغتنا نحن، ما همش باش يسلموه للسلطات، خاصة انه بوضوح صدر في شأنه وفي حقه عدة خلينا نقولوا احنا مذكرات تفتيش وزاد كيف عدة قضايا في محاكم دولية. دونك تصعدت في الإطار هذايا برشا دعوات في بريطانيا انهم يعتقلوا نتنياهو وقت اللي يدخل بريطانيا، فما حملة من المنظمات الحقوقية والمجموعات المؤيدة لفلسطين اللي طالب الحكومة بتنفيذ المذكرة. دونك كيف هذا في الإطار هذه العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل تشهد توتر متزايد، خاصة مع تصاعد الانتقادات للسياسات الصهيونية في غزة والضفة وموقف الحكومة الجديدة اللي ما اتخذتش قرار واضح بشأن المذكرة اللي يخلي ربما نتنياهو أو موقفها من أي زيارة محتملة لنتنياهو ماهوش محسوم وماهوش مفهوم. نمشيو للضفة الغربية، نمشيو نحكيو على شنو صاير في خواتنا. دونك على صعيد الميداني اقتحمت القوات الصهيونية الليلة الماضية برشا بلدات في الضفة الغربية، دهمت منازل السكان، اعتقلت برشا ناس فيهم، وقت اللي زاد واصلوا المستوطنين اعتداءاتهم لاسيما في قرية فرعتا شرق قلقيلة. دونك هذا هو اللي صاير الحقيقة وقت اللي يقوموا المستوطنين، بخلف شنو يعمل فيه الاحتلال حاجة أخرى، وقت اللي يقوموا المستوطنين إنهم يمشوا يهدموا على الديار، يمشوا يستفزوا المواطنين غديكة، يمشوا يعاركوهم، عندهم الحق إنهم يحملوا السلاح، عندهم الحق إنهم يقولوا اللي يحبوا، يسبوا النساء، يضربوا الرجال، يعتقلوا، خاصة يوصلوا إنهم يقتلوا، يفكوا معناها خيرات بلاد المواطنين غديكة اللي يسكنوا غديكة. فبالتالي هذا هو الوضع الحقيقة والتشنج هذا اللي صاير في الضفة الغربية. أخواتنا الفلسطينيين قاعدين يعانيوا في الهمج من شيرة الاحتلال الصهيوني اللي قاعد يعمل فيه مداهمة واسعة، ومن شيرة أخرى مسيبين المستوطنين يقوموا باللي يحبوا عليهما، يضربوا، يكسروا، يعتقلوا، يدوروا بسلاحاتهم. مستوطنين نقولوا احنا متطرفين برشا، دونك هما عندهم بالنسبة ليهم هما لازم كان هما برك يكونوا موجودين على هذه الأرض، وذاك هو اللي قاعد صاير الحقيقة. برشا عذاب، برشا تعب قاعدين يعانيوا فيه الأهالي في الضفة الغربية، إن شاء الله ربي معاهم الكل. دونك جيش الصهيوني أعلن البارح أنه باش ينفذ نشاط عملياتي واسع في الضفة الغربية على خلفية حادثة بلدة تل، تقريبا أعلن نهار الجمعة أنه باش ينفذ عمليات واسعة في الضفة الغربية. زاد كيف أعلن جيش الاحتلال نهار الجمعة مقتل جندي ثاني متأثر بجروح أصيب بها صباحا في قرية تل بالضفة الغربية، والجيش قال أنه القتيلين يبلغ من العمر 21 والآخر عمره 32 عام. دونك زاد كيف بلدة تل الواقعة جنوب غرب مدينة نابلس شهدت تصاعد ميداني خطير أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين، إن شاء الله ربي يرحمهم. وزاد كيف صارت برشا اشتباكات واعتداءات متواصلة. دونك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 شبان فلسطينيين بينهم زوز أشقاء وابن عمهم من عائلة واحدة، وإصابة 4 آخرين وصفت جروح 3 منهم بالحرجة. دونك الاحتلال أكد زاد كيف أنه الضربات هذه والتوتر هذه مازال متواصل. دونك هذه هي الحقيقة الوضعية في فلسطين اللي صاير توا اشتباكات، صاير الحقيقة برشة توتر. بطبيعة الحال المستوطنين معناها حتى حد ما هو قاعد يحكم فيهم، معناها المخذين الضوء الأخضر من سلطات الاحتلال أنهم يقوموا باللي يحبوا، باركونتر الفلسطينيين يتعرضوا لشتى أنواع التعذيب وحتى العرقلة في حياتهم اليومية البسيطة. نمشي لتصعيد آخر صاير هالأيامات في الشرق الأوسط، تصعيد بين الحوثيين والسعودية، وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اللي تقوده المملكة العربية السعودية تنفيذ عملية ضد أهداف حوثية في الحديدة، وأكد أن الهجوم يأتي على تهديد الحوثيين للسفن السعودية في البحر الأحمر مع التشديد على الالتزام بالقانون. في المقابل هدد الحوثيون بأن الهجمات هذه ماهيش باش تمر دون رد، لكن السعودية شنت لها ضربات هذه، والحوثيين توعدوا السعودية أنهم باش يعاودوا يضربوا برشا ضربات، وبالتالي نحكيوا على عودة حرب وعودة التصعيد بين الحوثيين والسعوديين، خاصة بعد ما نفذ ما يسمى بتحالف أو نفذ ما يسمى بتحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات كما قلنا على عدة أهداف في اليمن. دونك هذه هي ربما أبرز الأخبار والعناوين. إن شاء الله ربي يحمي المنطقة العربية وإن شاء الله تكون بخير. سينو حب نختم الحقيقة بخبر مهم برشا، أنه من المتوقع بعد موجة الحر الاستثنائية اللي احتاجت اجتاحت البلاد وتسبت في حرائق بألاف الهكتارات خلال شهر جويليا الجاري، من المتوقع انه ترتفع درجة الحرارة تدريجيا اواخر الشهر الجاري الى بداية اوت لتتجاوز 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية. نحكيه على القروان، سيدي بوزيد، القصرين، قفصة، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية مما يزيد الاحساس بالحر. الحرارة هذه اللي اجتاحت اوروبا تشبهها برشا اللي باش تكون موجودة اخر شهر جويليا وبداية شهر اوت. دونك نحكيه على موجة حر باش تبدا في بداية اوت. دونك برشا اطباء يحذروا الحقيقة من ضرورة التوقي، ردوا بالنا على رواحنا، نشربوا برشا ماء، نهتموا بالكبار في السن، نعملوا على ترطيب اجسامهم بشرب الماء باستمرار حتى وقت اللي هما يبداو ماهمش يحسوا بالعطش، نستعملوا ديما المظلة وقت اللي نخرجوا للشمس، نبردوا الدار بالمعدات المتاحة والمتوفرة، نسكروا النوافذ والستائر خلال ساعات الذروة، ونهتموا خاصة بك الصغار ديما نتفقتوهم بالماء، وردوا بالنا نخليوا الصغار ولا الكبار في السن خليوهم في الكهرباء خاطر ينجم يكون خطر كبير عليهم برشا. دونك فوالا سيدا كيف كيف فما رطوبه معناها باش تكون موجوده في المناطق في الايامات القادمه بالمناطق الساحليه، اللي الموضوع ذا ينجم يزيد الاحساس بالحر. سيدا كيف كيف مثل هذه الحراره اللي اجتاحت اوروبا والبحر الابيض المتوسط كانت لها انعكاسات للاسف على النسيج الغابي باندلاع الحرائق في مساحات غابيه شاسعه بالعالم وكذلك تونس، الى جانب ارتفاع منسوب الخطر الصحي ويتمثل اساسا في الاجهاد الحراري وضربة الشمس. رغم ان وزارة الصحة اصدرت بلاغات ونصائح لتجنب الاشكاليات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء، الا انها لم تحد الى الان عدد او بيتو ما حددتش وزارة الصحة عدد المتضررين في ظل حديث بعض المصادر الطبية على شوية من الاشخاص اللي ربما قد يكونوا تأثروا بضربات الشمس هذه. في ظل زادة فما مصادر طبية تحدثت على عما يفوق 100 من الوفيات بينحصر الاهتمام الأكبر في الوقت الحالي في توفير إرشادات تساعد المواطن أنه يتجنب الإصابة بضربة شمس ويتفادى الإجهاد الحراري وما ينعكس عليهما من تطورات خطيرة تصل إلى الموت. ربي مع الجميع، نسيسر وإحنا نحاول نتقيد بمختلف التعليمات والتوصيات اللي تحدثت عليها وزارة الصحة. نعود نذكر ونقول أنه خلال الشهر آخر شهر جويليا دونك الجاري إلى بداية أوت دونك درجة الحرارة باش تتجاوز 45 درجة مئوية في بعض المناطق اللي سميناهم القيروان، سيدي بوزيد، القصرين، قفصة، سيناء. الرطوبة باش ترتفع في المناطق الساحلية. هذا هو أكثر ديما تلقاوها في برنامجكم متينا لحد متينا الويكان، تقعدوا معنا في الاستماع.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار، اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غورد ديليس.
5: وانتي فاش تستنى استنى باش تسبقهم. لما 10 خطويات ياخذ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غرد ديليس جلاسي المنفعة.
6: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويليا حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
7: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. وزانيس ماركت مدخل العالية

0: ديفلوبمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوكم بأحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبيع مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
2: نحب أحسن أسواق وأعز ما فما في اللي زيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنتي ما تستحقش برودوي، أنتي لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
3: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Amina. Majmoua Wes Aoukibira من قطاع الغيال الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si halkarhabtek iwaddouk. Ou maahom, tinsa chka wata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
1: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشي دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
4: العسل شنو هذا؟ كيت هذا او هادي شهدا من فوق؟
5: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبه سوق العسل. تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده بنه وثيقه من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصه. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعه 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قباله قهوه المدينه.
6: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه كيراما نوجين؟
7: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنه زاده رمانوجين حققت 86% نسبه نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازه في مناظره التسعه اساسي، وفي الاعدادي نظام الحصه الواحده من 8 متاع الصباح الماضي ساعه اعطت لتلمذتنا وقت اكثر للمراجعه وللتميز. والعام الجاي ان شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحله الثانويه. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: تخبي صعيبة وما تخبي.
1: مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرة. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار و 40 دينار مع تخفيض خاصة لجميع المداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: حتى كي كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
9: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر. وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026. الثلاثاء 28 جويلية 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيات. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفام. جرح الماضي
1: بعد عم يوجع. أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات. الحج والعمرة تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي

0: إلكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
1: الشاب ماني

0: شب مامي في بنزر، جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزر على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشاب مامي. الشاب مامي الشاب مامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلا. يلي قلبي تباع تذاكر في شبابيك شارع الحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا وأكسجين أف أم.
1: راديو أكسجين أف أم.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: برر تسيفك مع ناتيو فريزولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
1: ناتيلي بالطبيعة خير
3: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك وديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كران تونس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق LMB سولار كامبني تنور لك حياتك
5: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع، ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع.

الأغنية هذه أغنية شيرين اللجمي شهشها علينا، هي أغنية الموسم الصيفي لأفراح 2026 إن شاء الله أفرحكم ديما دايما. سلام عليكم من السلك المغسي بكو، هكا كنا وصلنا لنهاية برامجكم متينة لحد متينة للويكاند. مغسي بكو شيخ فاتح البي في قبس من الإيمان، أمل لبيدي في الإخراج والإخراج الرقمي، أجمل تحية عوض فلغوني، باي باي في الأمان.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 252 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: حاير في اللوكيشن توريستيك

0: وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
1: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختار.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: أصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي مغراوي اتهنى وثمان.
5: مع تبي مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وأمان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم في بخمي شواء من قديم الزمان، دول ساندويتش غياش فاق بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيغ طوال دو ريفتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih Al Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsa Shkawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Info Line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: العسل شنو هذا؟ كيت هدا أو هديش هدا من فوق.
11: تحبوا العسل الطبيعي الأصلي؟ انهار لحد 26 جويلية، الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبة سوق العسل. تلقاو تشكيلة كبيرة من أجود أنواع العسل الطبيعي، جودة بنة وثيقة من عند أهل الاختصاص. إذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصة. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعة 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قبالة قهوة المدينة.
12: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجين؟
13: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

0: موجة صيف مع عيشة جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مساء الخير، مساء النور، محدثكم هشام جميلي، تحية طيبة لكل مستمعي ومتابعي إذاعة أكسجين فام في دياركم، في كراهبكم، في مواقع عملكم، وحتى على شط البحر، وفي كل مكان يوصل صوتنا في ربع تونسنا الحبيبة. نعرف أن الدنيا سخونة، سخانة فاتت المعادلات وتعبتنا بصراحة، وزيد عليهم قصان الضوء والماء، لكن مع ذلك ديما نقولوا الحمد لله يا ربي، وقد ما يعطي يا ربي باللطف، وديما عنا أمل أنه إن شاء الله ديما غدوة خير. وهو ثم حديث أنه بداية الأسبوع القادم إن شاء الله الحرارة باش تنقص، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوازي يكون هناك حل للانقطاعات المتكررة نتاع الكهرباء. إذا بداية من اليوم باش يكون عنا لقاء أسبوعي من خلال برنامج اخترنا له اسم موجة صيف، كل نهار أحد من 12 مات ساعتين، باش نحاول نخرجوكم معنا من خلال فقرات البرنامج من الأجواء الصعيبة اللي عشناها الصيف السنة إلى أجواء أخرى فيها الطرف، الغرابة، المسابقات، العبر، الثقافة، الفن، الموسيقى، برشا برشا برشا حاجات إن شاء الله. هذا الكل باش يكون في جو خفيف يتماشى مع جونا الصيفي. بتبيعة الحال مانيش باش نكون وحدي في أولى حلقة برنامجي، باش تكون معايا الصديقة الأخت كما سميتها أنا سمراء الإذاعة، صديقتي ألفة جندوبي. مرحبا يا ألفة.
2: أهلا وسهلا سي هشام، تحية كبيرة ليك وتحية لكل أو في إذاعة أكسجين أفام، وإن شاء الله طالع خير برنامج موجة صيف على إذاعة أكسجين أفام. حضورك يزيدنا إلا بدعم وثراء بالنسبة للمعطيات، بالنسبة لكل الأخبار اللي تلقاوها كل نهار أحد في القيلولة هذية من نص نهار حتى الماضي ساعتين على إذاعة أكسجين أفام. كما قال لكم سي هشام جميلي، تلقاو اللي ما تلقاوهوش في حتى بلاصة أخرى كونش على موجات إذاعة أكسجين أفام. مرحبا بكم، صوت صوتكم وراي رايكم على 31 10 80 90، ونتواصلوا معاكم زيادة على الصفحة الرسمية أكسجين أفام أكسجين تونيزي. تخليونا التفاعلات المباشرة على الفيديو المباشر، وتحية متجددة لكل أو في إذاعة أكسجين أفام وين ما كانوا. كما قال سي هشام، تسمعوا فينا على الشط، تسمعوا فينا في الكرهبكم، في السيارة الأجرة، في تاكسيات، في الكمين، في الكيران، خط الكيران جدد فيهم فيهم راديو أكسجين أفام. تحية كبيرة لهم، وتحية الخويا وصديقي محمد أمين عزيزي في تأمين البث الرقمي لإذاعة أكسجين أفام والإخراج الفني، ولكل الزملاء أو في الإذاعة اللي قاعدين يتبعوا فينا وقاعدين يتفاعلوا معنا. نعود نجدد، الصوت صوتكم وراي رايكم، سيسروا يحكم لو من هيرا حد، فما نسمع بدأت يتحرك شوية الهواء، وموجة صيف بدأت معاكم باش تحرك شوية برشا أخبار وبرشا أحداث، برشا معطيات، برشا حاجات نسيتوهم تحبوا تتفكروهم معنا. هشام جميلي معاكم في موجة صيف، كل مرة كل نهار حد يبدل يدز الموجة باش تسمع معنا برشا برشا معطيات وبرشا حاجات. شوف عنده ملف، ملف أصفر وملف كرافت باش يحكي لكم برشا حاجات بخلاف الملفات اللي عنده في الباك جراوند، وهذا مكسب لينا هشام جميلي المربي والأستاذ والمعلم والمثقف اللي باش يعطينا برشا برشا معطيات. ما تبدلوش الموجة، إذاعتكم وصوت صوتكم.
1: موجة صيف كما قلت ألفة، وحتى هو شعار الإذاعة، الإذاعة هي ملك لجمهورها، ملك لمستمعيها. على هذاك نحن في موجة صيف نحب ديما تكون علاقتنا تبادلية مع مستمعينا، نسمعوهم ويسمعونا، يفيدونا بنقدهم بإضافاتهم. احنا في برنامجنا ما عندناش حاجة ثابتة، بالعكس أي إضافة من جمهورنا، أي نقد من جمهورنا نحن نسمعوه. الهدف في النهاية مصلحة مستمعينا، وإنه نوصل لمستمعينا الحاجة اللي تفيدهم.
2: أيوة، وين تبحروا اليوم؟
1: وين تحب تهزنا انت؟
2: تو يقعدوا معنا مستمعينا، قولونا كل واحد وين يحب يمشي بحر، ولا وين بحر الجمعة هذية، ولا شهر جويلية الكل. وإحنا ريت سناس هشام، الصيف بدينا من ماي
1: صحيح،
2: من ماي بدأوا الناس يعوموا واختاروا برشا بحورات برشا شطوط. بربي ملاحظة بكل لطف نحافظ على الشطوط متاعنا، اللم والفضلات اللي كملنا هزينا ماء وهزينا الشقوفات معنا وهزينا ماكلتنا وهزينا البطيخة والدلاعة والشقالة المقرونة والكسكروتات والبابي ألومنيوم والبابي والساشيات، بربي اللمهم هذوكم كل. فما حاويات معناتها ريت اللي في الشط الكبير في بنزرت، فما حاويات وتحية كبيرة للأمن السياحي اللي موجود قاعد يأمن في الشطوط متاعنا. ومحلية تبدأ أنت تعوم أنت وصغيراتك متفرهد، الموجة تجري وراء الموجة كما تقول للأغنية، والناس بالحق شيخين وناس مستمتعين. ومحلية حتى ما بين في الباراسول والناس اللي قاعدين تراك الابتسامة وتراك الضحكة، ترى كان أنت مازال عندك ماء بالثلج وهو باش يروح يعطيه للشكون آخر. كيف كيف سي هشام بعد إذنك في اللي قاعدين يبيعوا في البلبلوني ولا بيعوا في اليو ولا بيعوا في التاي ولا بيعوا في البطاطا ولا قاعدين يمشي ويجي وعلى الشط، شاء الله ربي يعاونهم. بربي حطوا المظلة على روسكم وحطوا منشفة صغيرة وحطوا اشربوا شوية زهر واشربوا بارشا ماء. انا ريت حاجة كيفاش قاعدين يبدلوا بالحق، يصبوا في الماء لبعضهم ولا يقولوا وايش فما غاديك، يقولوا كل واحد وقسم وربي سهل قسم الجميع. انا هني كنت غادي برا انت ربي عاونك، معناتها فما حركية وفما الناس بالحق تعاون بعضها وتساعد بعضها. لكن في المقابل فما زيادة صغيرات قاعدين يخدموا معناتها بالطريقة هذيك، إن شاء الله ربي يعاونهم. لكن ما فيها باس نعملوا لفتة لهم ونشوفوا شنية الوضعية متاحهم، شنية وضعية عائلاتهم باش يخرج صغير عمره 12 سنة ولا 14 سنة في القائلة هذيك وهو هذا الصندوق ويمشي به ويجيب الحق، راهو مضني ومتعب. في المقابل انت كتز صغيراتك تقولوا تحمد ربي على الحالة اللي انت فيها، شوف غيرك كيفاش ونتعلموا مع بعضنا، إن شاء الله ربي يعاونهم. ونجم يكون هو يخدم خدمة الصيف باش يكون باش يشري الأدوات للعودة المدرسية، باش يشري حاجة هو يحبها. راو هذو معينات قاعدين نراو فيهم كل يوم، صحيح يأثروا فينا احنا كي نخزروا، لكن ما نقعدوش متأثرين بركة. ماذا بينا نلقاو حل، ماذا بينا السلطات تسمع فينا، وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التكوين المهني، كل الهياكل المجتمع المدني مثالش نشوفوا الوضعيات اللي قاعدين نراو فيها في بلاصه صغيره راهو على الشطوط نتاعنا.
1: والعدد ماهوش كبير، اقول العدد ماهوش كبير، وبالنسبه لهم ربما مناسبه باش كيما قلت انت نقفوا معاهم صغيره.
2: أينا. أينا.
1: لانه راي كي نقفوا معاهم ما نكبروش الحكايه، لانه يعني في بعض
2: الاحيان
1: راهو الطفل هذاك يخدم باش يدبر ويوصل انه يوفر ادوات قرايته.
2: صحيح.
1: يعني انت كي باش تعاونوا باش تعاون في حدود ادوات قرايته. ما نحكيوش على دوله اللي زعما تنظر للعائله ككل والظروف الاجتماعيه نتاع العائله، لكن احنا كمواطنين ما فيها نقربوا لهم الناس هذوكم، لانه ماهوش جاي يلم في الفلوس بفتره الصيف باش يتفرها دم بعد. لا الخدمه اللي يعمل فيها مش نتاع واحد يفكر في الترهيد بقدر ما نتاع واحد يحب يوصل يوفر اساسيات لربما قرايته كما قلنا حوايج اللي هو
2: ربي يعاونهم الناس الكل ونحترموهم مثالش من غير كشه، من غير نحترموا كل واحد يخدم في الخدمه اللي هو فيها، ونحترموا المكان اللي نحن فيه نخليوه نظيف، ونحترموا زيدا اللي هما قاعدين عاملين لي سول والكريسي. بربي نحافظوا عليهم الكريسي هذوك، مش نبداو نغرسوا فيهم في الرمل وتقوم تكسر الكرسي وتمشي. هذو مرام معطى حركات قاعدين يقوموا بهم عدد كبير من المواطنين، ماذا بينا نخليه بلاصتنا نظيفة ونحافظ عليها لكن انتي غدوة والأجيال القادمة، ولينا احنا اللي كيفاش نبدلوا كل مرة نبدلوا بلاصة وين نبحروا. زميلنا محمد من عزيزي قال فما فاصل إشهاري نخرجوا بعد إذنك، مزلنا شوية خلي الكلمة ملاسي هشام تهو يخرج
1: بالنسبة لوين تبحر. لو كان خليوا شوية وقت المستمعين بشو ما يفكروا ويختاروا وين يبحروا، ومعليش نرجعوا لهم احنا ونقولوا لهم ونقترح عليهم بحر من البحورات اللي ممكن يمشيوا قبل ما نمشي بعد الإشهار إلى أولى فقراتنا.
3: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
6: الشاب ماني

0: شمامي في بنزرت. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرت على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشاب مامي. الشاب مامي الشاب مامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلة.
1: انتي دري وانتي دواء يلي قلبي.
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحد برجيبة ببنزر قاعة الفتنسي وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا وأكسجين أفام. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر. وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026 الثلاثاء 28 جويلية 2026
2: يا شايل الحمل.
0: أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا و أكسجين أفام.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسواء، يا رب الأرض والسماء.

0: موجة صيف مع عيشة جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: رجعنا لكم مرة أخرى، الوقت أولى 12:40 دقيقة. شقولك ألفة، نمشي والأولى فقراتنا اللي هي طرائف وغرائب.
2: هاي نمشي ونمشي مع بعضنا.
1: في الدنيا هذه ألفة برشة ساعات تسمع برشة غريب وبرشة يجي في إطار معلومة ولا يجي في إطار خبر ولا يجي في كذا، لكن ما تصورهاش حقيقة، لكن بعد كي تبعث تلقاها حقيقة. تصور ألفة أنه من بين القوانين الغريبة اللي ممكن نشوفها في بعض الدول اللي موجود في تركمانستان، الرئيس السابق صابر مراد نيازوف أصدر قوانين تمنع الرجال من أنهم يطولوا إشعوراتهم أو حتى يربيوا لحيهم.
2: مالك نجيت غادرة وما خلوك.
1: ومنع حتى المذيعات في التلفزة من أنهم يحطوا المكياج والإشكال هنوين، وأعطى الحق للشرطة أنهم يقصوا شعر أي شخص يعرضهم في الشارع أو في أي مكان عمومي ما يلتزمش بالقانون هذا. تصور أنت الشرطة في عود معنا يكون عندها سلاح الرسمي متاحة بطبيعة الحال، تلقى عنده مقص وخلاص ويدور على الأبيض من طولة شعوراته ولا مزر اللي هو بيقصروا في شعوراته ويقصروا في كذا. لكن الغريب أنه حتى المذيعات في التلفزة منعهم من أنهم يحطوا المكياج،
2: تخرج غاسلة وجهها وتخرج.
1: ايش قولك انت؟
2: هايبي
1: مقبول،
2: مقبول جميل طبيعي، انا نشجع عليه خاطر قاعدين نراو فيهم تهويكا وربيعين الناس اللي تخدم على روحها نراو فيهم انه نسخ متشابهه،
1: نسخ متشابهه
2: نسخ متشابهه، وما عندهمش حتى ما تحسش الحركه كان ضحكت ولا كانت اثرت ولا النساء ولا رجال توا واللي زاد راهو في التلفزه، تلفزه معناتها العربيه ولا تلفزه العالميه.
1: نمشي لمدينة إن شاء الله نقرأها بالكدا، لانجياربينا. لانجياربينا هي في النرويج. في المدينة هذه ممنوع عليك تموت، ممنوع عليك تموت، ما تموتش
2: بلاش باش تموت، فما برش حاجات تموت
1: أو بالأحرى
2: تموت بالفرحة، تموت بمش
1: لا لا، هو الخبر ربما أكثر دقة. إيش يقول؟ يقول إنه تحب تموت موت على روحك، أما ما تموت ناش في البلاد،
2: اخرج البر،
1: اخرج البر، شوف اي مكان اخر الا انك تموت في البلاد.
2: واللي يموت يمكن ما يعلموش عليه، يهزوها كيكه ويمشوا على رواح
1: يخرجوه من البلاد. علاش؟ قالك المشكل في المدينه هيك انه بسبب بروده الطقس الجثث بعد دفنها ما تتحللش وتبقى الفيروسات نشطه للابد. على هذاك السلطات اي شخص تحس انه باش يموت يتم نقله بالطائره الى مدينه اخرى باش بعدش يدفنوه في كل المكان هذاك. المهم غاديك ما تموتش،
2: ما عباره في مارك،
1: عباره في مارك صحيح، واكثر من هذا وكانه ما عندهمش مقابر، ما تدفنش غادي.
2: سبحان الله.
1: وهذا يرجع كما قلنا للطقس اللي يكون
2: اسمها البلاصه،
1: اسمها تونا
2: نعاودوا انطقها
1: بالسيف، انطقتها بالسيف. لانجياربينا في النرويج، لانجياربينا
2: ان شاء الله ربي يرحمهم احياء ولا اموات.
1: في المناسبات الرسمية ألفة، في الأعياد الوطنية وإلا نحن في المدارس العمومية بتاعنا وغيرهم وإلا حتى في المقابلات الرياضية، أول حاجة نعمله شنو هو الوقوف تحية للنشيد الوطني لكل دولة، وإنه تشوف بعض اللاعبين وتلامذة أو أي أشخاص في المناسبات كما قلنا.
2: كما البارح تم أحياء ذكرى 69 لعيد الجمهورية التونسية، تحية كبيرة لكل الشعب التونسي من إذاعة أكسجين فام قيادة وشعبا، وألف رحمة ونور على كل الشهداء اللي استشهدوا وضحوا برواحهم من أجل الحرية والاستقلال في تونس، وإن شاء الله اللي قادم خير. ما بعضنا نخدمه ما نقعدوش قاعدين ونقولوا إن شاء الله اللي جاي خير، لين نتحركوا ونخدموا ونشمروا على ذراعنا ونخدموا بلادنا ونحبوا بلادنا بالحق. والانتماء لبلادك راهو ما تنجمش تقيسه بحد شيء، وحب بلادك ما تنجمش تزيد عليه مع حتى حد. حب بلادك وحب ولاد بلادك وبنات بلادك واخدم بلادك. واللي قاعدين نراو فيه توا سي هشام، حتى كان حليت فاصل صغير بعد اذنك، اللي راو فيه تويكا من معناتها من مشاكل، من حديث في غرف مظلمه، من برشه عرقيل، راهو موش باهي ليك انت ولولاد بلادك وللاجيال القادمه وحتى لصورتك انت في بلاد اخرى اللي قاعد تحكي فيها. ماذا بيك ديما تحكي على بلادك بالباهي وتحب تصلح، اجا لبلادك وصلح مع اولاد بلادك. ناس كل نحطوا يدينا في العجين ونخدموا بلادنا ونصلحوا بلادنا، وهذا كان لازم وين ما كنت. راهو كنت انت هكا قدام الميكرو، ولا كنت في الشارع، ولا كنت في الحقل، ولا كنت في مصنع، راهو هذيك بلادك تخدمها بقلب ورب. وان شاء الله ربي يبارك لنا في بلادنا وفي اولاد بلادنا، كي راهو الكفاءات وراهو النجاحات وراهو التميز وراهو علم تونس يرفرف. ونسمعوا النشيد الرسمي نتاعنا في يبدا معناتها يدوي في كل المحافل الدوليه، راهو فخر كبير كي نقولوا هي انا تونسي وانا تونسيه، وهذا يتو العالم نتاعنا ودون بارتاجيو في النجاحات كيما المنتخب الوطني نتاعنا في الجيدو، كيما وليداتنا في السباحه، وليداتنا في كره اليد، في كره الطايره، كره القدم، في رياضات ذوي الاحتياجات الخاصه، في التنس، في السباحه، راهم بالحق فخر لينا كيف كيف في الرياضات الرياضيات.
1: اي اي الاولمبياد نتاع
2: الرياضيات، الاولمبياد نتاع الشطرنج، اولمبياد الروبوتيك، راهو بالحق فخر كبير التوانسه نلقاهم في مختلف دول العالم وقاعدين عاملين النجاحات وقاعدين ياخذوا في المراتب الاولانيه وقاعدين نسمعوا في النشيد نتاعنا في النشيد الرسمي، ومهم جدا وهكا يقشع على البدن محلي فخر الانتماء.
1: بالحق وملاحظه مهمه ربما باش نخرج شويه، لكن الله غالب الشيء مفروض علينا معنويا وعاطفيا، لانه كي نشوفوا وليداتنا صغار وكل التشريف اللي يعمروا فيه لبلادهم ونشوفوا كصغيرات هذوك منين جايين. انا كي نشوف الطفل بها اللي فاز بالمرتبة الأولى في تحدي القراءة واللي فرحنا وأسعدنا، خاصة أنه ينتمي لينا ميسيرش، خلينا شوية جهويات نفرحوا بها، وتحية للمندوبية الجهوية اللي تربي ببنزرت، والناس الكل اللي قدموا المدرسة الابتدائية بتهند والإدارة متاحة، والناس الكل اللي وقفت على تأطير هذا البطل الصغير. يعني كل ما كان في تونس قادر أنه يخرج بطل. تهند جنينة ماطر في ما شاء الله بتأطير من الأستاذة لم يشرف دي كيف كيف كل الوليدات متاع الروبوتيك وغيرهم. يعني في النهاية كل ما كان في تونس ما يتحقرش، بالعكس نعطيوه القيمة متاعه مهما كان ومهما ظروف ربما ساعات نقول له مستحيل يخرج من ذلك المكان بطل. تونس ولادة تخرج الأبطال وتخرج جيل قادر على بناء تونس، وراول الجيل الموجود اليوم الشباب الموجود اليوم رم قادرين على بناء تونس أفضل وأفضل وأفضل. المهم نحافظ على بلادنا، لأنه اللي وصلينه توا من استقلال بلادنا والعيش اللي نعيشوها اليوم راهي ما جاش بالسهل. ناس ماتت وضحات وتعبت باش وصلنا لهنا. دونك ما نبيعوش بلادنا، ردوا بنا ونخدموا بلادنا. كل كلمة راي فيه ممكن تأثر، كل تصرف ممكن يأثر. خليوا سمعة بلادنا، خليوا سمعة شعب بلادنا، وتونس البارح واليوم وغدوة تبقى ديما في العالم
2: إن شاء الله. كيف كيف تحية كبيرة للتلميذة روان العشبولي من المدرسة الإعدادية شارع بورقيبة في بنزرت بمناسبة تتويجها بالمرتبة الأولى وطنيا من فئة ذوي الهمم ذوي سبق تحدي القراءة العربي في دورتها العاشرة اللي البارح اللي اختتمت الفعالية متاعها. وبالحق ألف مبروك لكل التلامذة اللي كانوا شاركوا كانوا توجوا. راهو حتى مشاركتك راهي تتويج، تتويج لك أنت والأولياء متاعكم اللي سهرين معاكم واللي وقفوا معاكم واللي مشوا معاكم، والمؤطرين المديرين والمربين والمعلمين والإطارات في المندوبية الجهوية للتربية في بنزرت وكل المندوبيات على كامل تراب الجمهورية. وراهو كي نقولوا تحدي القراءة العربي راهو فما خصوصية بالنسبة للغة العربية، وكما قال سيد وزير التربية قال في البرنامج الجديد نتاع السنة الدراسية القادمة باش يركزوا برشا على اللغة العربية. راهو ما يلزمناش نضيعوا لغتنا في لغات أخرى، صحيح نكون فما انفتاح على لغات أخرى، لكن ما نستثنيوش لغتنا، لغتنا الأم اللغة العربية، لغة الضاد، اللغة اللي تتميز مش أنا باش نحكي عليها بحضور المعلم نتاع العربية على خصوصية لغتنا، لكن حبنا لغتنا وحبنا للانتماء نتاعنا نحافظوا عليها ونحاولوا كيفاش نرتقي بصغيراتنا في مختلف اللغات في مختلف العلوم، ما نخليوهم شكيكة ضايعين بالتليفونات ولا بالتابلات مع تكنولوجيا صحيح، لكن تكنولوجيا كما نقولوا فيها الحرية راهي توفى حريتك وقت اللي تبدأ حرية غيرك، حرية تكون مسؤولة وتليفونك في يدك، تكون أنت الولي، تكون مسؤول على صغيرك، خاطر صغار في عمر معين راو فيهم تويكة راو من اللي عمرهم ما نعرفش عام، أقل من عام وتقاب تليفون وتقاه يتبع هكا بسبعه، والولي يبدأ فرحان يقول والله يعدي بسبعه ليه، بعدك تولي تعاني في أمراض أخرى. كل مرة نحلو بارونتيز
1: ليلة مراحظة مهمة. رأي الآلة مهما كانت، مهما كنا نقدر نوجهه للآلة بصفة عامة، الهاتف أو التلفزة أو غيره، رأي الآلة ما عندها حتى علاقة. رأو أنت وكيفاش توجه الآلة هذيك، تنجم توجه التليفون ومواقع الاجتماعية أو اليوتيوب أو غيره لما فيه مصلحة الطفل، مصلحة الشاب، مصلحة التلميذ، أو أنك توجهه أو أنك تسيبه، نقول مش حتى توجه، تسيبه تخلي الآلة هذيك هي اللي تحكم في عقلية ولدك وتحكم في ولدك. بطبيعة الحال النتائج بعد تكون اللي انت تحبه نجم توصل له، اللي انت تسيب تخلي الآلة هي اللي تصرف في مستقبل ولدك، بطبيعة الحال باش تكون نتيجة سلبية وسلبية برشا. نرجع إذن للنشيد الرسمي. النشيد الرسمي مثلا في تونس حماة الحمى، كل بلاد عندها نشيد رسمي يتغنى به أهلها وشعبها وغيره. لكن تعرفش يا ألفة أنه النشيد الوطني الإسباني ليس له كلمات.
2: إسبانيا اللي ربحت كاس العالم،
1: اللي ربحت كاس العالم ما عندوش كلمات،
2: لحن برك،
1: لحن برك. هو معروف باسم المسيرة الملكية، واحد من الأنشيد الوطنية القليلة في العالم التي تعزف كموسيقى فقط. رغم أنه في بعض الأحيان وقع كتابة نصوص كثيرة وكلمات مقترحة للنشيد مثل محاولة سنة 2008، إلا أنه لم يعتمد هذه الكلمات. علاش؟ لأنه وهذا نعرفه الناس كل، ثم برشة تنوع ثقافي ولغوي في إسبانيا، الكتالونية والباسكية والجاليثية وغيره. فكي باش تختار ربما كلمات لي النشيد الوطني ربما تمس قومية معينة أو فئة معينة، فجنبوا هذا الكل بأنهم يقروا نشيد وطني بدون كلمات،
2: موسيقى فقط. ولكن الموسيقى تأثر فيهم الموسيقى هذيك بربي. بالمناسبة كل التوانسة اللي موجودين في إسبانيا في مدريد ما قاعدة ما تشهد عدد من الحرائق الكبيرة وصعوبات كبيرة، إن شاء الله ربي يحفظ كل الشعوب عندها وراه. وهذا يأثر على تغيرات المناخية ويأثر على المناخ، ومش كنقولوا حريقة في إسبانيا ما تأثرش على تونس، راه يأثر هذا الكل. وارتفاع كبير متاع نسبة ثاني أكسيد الكربون هذي اللي قاعد يأثر على ارتفاع درجة الحرارة متاع الطقس، قاعد يأثر على معناتها ارتفاع مستوى مياه البحر. قاعدين نراو في مظاهر طبيعية متغيرة متبدلة، نراو في أمطار تصب في فترة قصيرة بكميات كبيرة. لكن نفرح حتى باش تخرج من إسبانيا، نرجع للكيف كل المستمعين متاعنا في هشام، الخيرات والغيث النافع اللي صب البارح اللي ساهم في اطفاء الحريق اللي قاعد صاير في نبر من ولايه الكيف. ونسيسر واحنا ونحافظوا على بلادنا ونحافظوا على غاباتنا ونتفقدوا غاباتنا احنا كمواطنين ولا كمتسكنين بجوار الغابات، ولا كوزاره التجهيز، كوزاره الفلاحه، كالجيش الوطني، كالحمايه المدنيه. ونترحموا على العون بتاع الحمايه المدنيه اللي راح ضحيه الحرائق مؤخرا، ونشجعوهم ونعاونوهم كيف كيف نشجعوا المتطوعين الهلال الاحمر ومتطوعي الحمايه المدنيه،
1: حتى المواطنين العاديين والشباب بتاعنا يعني ما شاء الله،
2: ونحافظوا على بلادنا رغم من كل
1: اكيد اكيد اكيد. وربما نقولوا كلمه احنا ما معناش المعلومه باش نقولوا انه هل الحرائق مصطنعة أو غير مصطنعة كذا،
2: مفتعلة
1: عفوا. حاجة برك نقولها، ما شاء الله على شبابنا اللي هب وحده بدون دعوة إنه يساند دور الحماية المدنية وعوائل الغابات. وكل إنسان يفكر إنه يسيء إلى تونس من خلال افتعال هذه الحرائق، نقول له أنت لا تنتمي إلى هذه البلاد، أنت جرثومة أكثر منك إنسان. دونك إن شاء الله احنا نقوله ما نتصوروش انه اي انسان ممكن يفكر في افتعال الحرائق هذه مسا ببلاده، وان شاء الله ربي يلطف بينا ورحمه ربي كبيره. شفت كيف الكيف البارح ربي سبحانه بالحق. وعلى فكره انا سمعت شخص كان موجود في الحرائق هذيك ويدعو الله وقال ربما قوه ربي الوحيده هي اللي باش تطفي لنا هالحرائق. ربي استجاب وكانت هالمطرة هذه اللي تعديت وكأنها استجابة، لأنه تونس جميلة والله، تونس حلوة وناسها طيبين في المجمل، ما نش خايبين ككل، راهي تونس جنة على وجه الأرض.
2: صحيح.
1: نحافظ على بلادنا وكاو.
2: وفما في المقابل زاد إيطاليا أرسلت طائرة لمساعدة تونس في إخماد حرائق الغابات، وهذايا بفضل التعاون ما بين الدول، وإن شاء الله ربي يحمي كل دول العالم، خطر الحرائق رينها من إسبانيا في مدريد في جنوب فرنسا، وعنا راهو عنا توانسة وعنا ناس بالحق ما عندها صعوبات السخانة وزيد الحرائق وزيد انقطاع الطير الكهربائي وانقطاع الماء صالح للشرب، ناس تخسر حياتها وتخسر ديارها وتخسر رينا، زاد صور الحيوانات اللي احترقت بالحق، صور موجعة، وراهو ما يحرق بالنار كان العلي الجبار.
1: ثم شخص قال لي هشام زعما تنجم تحرك اصابع الساق نتاعك، تنجم انت يولفه
2: هاي بتبيع،
1: قلت له نجم حركت الاصابع الخمسه نتاعك
2: مع بعضهم
1: مع بعضهم، لكن هل انك تنجم تحرك كل اصبع وحده على الاقل نحيو اصبع الكبير هذاك بطبيعته؟ من المعلومه تقول انه لا يمكن تحريك اصابع قدميك بشكل فردي،
2: هاي
1: إذا حركت إصبع تحرك الأخرين.
2: نجمش تحرك
1: لا تنجمش
2: حتى في ديك، معناتها حتى في ديك لازم تحركهم الكل.
1: لا لا لا ليد، لا لا لا أنا نجربوا فيها تو احنا على المباشر، تنجم تحرك واحد برك هذا برك هذا برك،
2: أما تحسهم كل يتحركوا من بعضهم من
1: داخل دخلاني مسندين، وأما الواقعية لا،
2: أما ما يلزمش نحركوا صبعنا في حاجات مش باهرة.
1: لا لا أكيد لا، هكم دا أسباب على السخين، ما همش أسباب على اليديد.
2: احنا عزيز باش يحركنا للجو، فما فاصل إشهاري ورجعي.
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار، بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي، مش هذا كهرباء كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل، تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي، زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد، وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا،
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه، كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرشة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
8: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
9: تصنع مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار و40 دينار مع تخفيضات خاصة الجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.

0: موجه صيف معي شم جميلي على اوكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: نعود في لقائنا المتجدد مع موجه صيف برفقه صديقتي وزميلتي الاستاذه الرائعه المتميزه سمرة الاذاعه ألفة الجندوبي أتوى الماضي ساعة وتسعة دقائق. ألفة.
2: نعم مرحبا.
1: الفقرة هذه الثانية اللي باش نعتمدوها تو مع بعضنا اسمها أخمن وربح. خمن وربح خلينا نفسروها ربما للسادة المستمعين. أي. في كل مرة باش نعديو سواء مقطع غنائي أو مقطع تمثيلي أو حتى مقطع تنشيطي بصوت نسائي أو رجالي بطبيعة الحال ثم نطلب من السادة المستمعين في إطار تفاعلهم معنا سواء على الصفحة أو حتى في المباشر ربما عن طريق الاتصال بالإذاعة باش يقولون من هو صاحب هذا الصوت.
2: زعم شكون
1: خمن واربح.
3: من خمرة
1: أكيد
2: ولدنا
1: من قاع الخابية.
2: أي
1: ميساج كانت نجم عزيز تعطينا تعود لنا
2: إيش كوبي رايت عزيزة.

0: صاحب الصوت هذا هو اللي نسأل عليه.
1: خليه المجال للمستمعين ولا نجاوب؟
0: لا انا باش نسالك انت من خلالك انت باش نخليه اكيد مجال للمستمعين وليك انت ربما باش تفكر وتقولي شكون صاحب الصوت هذايا، في انتظار انه نعرفوا شكون صاحب الصوت اللي كنا نسمعوا فيه مع
1: صاحب عبنا. الصوت وصاحب الحضور وصاحب الاغاني المتميزه
0: باش نحكيوا عليهم بعد باش نعرفوا بيه. ماناش باش نخليه هكاك، ماناش باش هي شنو حبينا من خلال اولا
1: ثم يكلمونا على 31 10 80 90 وصوتكم يوصل بالصوت العالي وتنجموا راه تربحوا جوائز معنا. مع هشام ما حبش يقول لكم الاول ام هاني يقول لكم تنجموا تربحوا معنا على اذاعه اكسجين اف ام. كلمونا على 31 10 80 90، خمن وفكر وشاركنا وتربح
0: وربح. به في انتظار نعطيو شويه وقت لمستمعينا واللي كنت كيف كيف باش تفكر انت، على خاطر قلت لي وكانك تعرف الاجابه لكن انا نشك وفي إطار الشكي باش نعطيك شوية وقت.
1: شك طريق إلى اليقين.
0: مش ديما مش ديما مش ديما
1: مش ديما أنا بعض الظن
0: صحيح.
1: أما الشك والظن مش كيف كيف ولا كيف كيف
0: يقرب على بعض،
1: فما معناتها خيط فاصل ما بين
0: وهما في الاثنين ما عندهمش اليقين.
1: ما عندهمش
0: سميش يقين تونكو ما سميش يقين يعني ما نعطيك مجال من الوقت وللسادة المستمعين باش يقولون شكون صاحب هذا الصوت اللي كنا نسمع فيه مع بعضنا. في انتظار ذلك ألفة أنا هزيت الورقة باش ما تراش لكن يظهر لي باش تشوف بقية الأسئلة الأخيرة. ما تشوفش على ألفة
1: ناجم أنا نعقل.
0: باش نسألك بعض الأسئلة هكا الخفيفة الظريفة ونسأل بطبيعة الحال في إطار تفاعل مستمعينا معانا بعض الأسئلة ونشوف تنجم شي جاوبني عليهم.
1: به
0: ما هي الدولة ألفة التي اخترعت لعبة الهوكي على الجليد؟
1: هذه بلاد عندها الثلج.
0: مش بالضرورة هو اكيد هي البلاد اللي اخترعته عندها ثلج. اوكي
1: هو نجم تكون مش بالضرورة كما رينا المرة اللي فاتت معتها كرة اليد الشاطئية في قطر ما عندهم الشط عملوا تيرانات بتاع كرة اليد الشاطئية.
0: ولا وزيد لعبة الهوكي تتلعب في القاعات يعني معناها الجريدة جريدة الصناعي. لا لا لا لا, لا ما هيش اسكتلندا. مش قال عزيزة؟
1: قال في النرويج.
0: لا مش في النرويج. الدولة اللي اخترعت لعبة الهوكي على الجليد هي كندا.
1: عاد انت قد اخترعت ولا يلعبوا؟
0: لا ما برشا دول يلعبوا. السؤال الثاني سؤال بسيط برشا. شكون الدولة اللي تعرف باسم البلاد المنخفضة؟
1: البلاد المنخفضة منخفضة على شنو؟
0: منخفضة على مستوى سطح البحر بطبيعة الحال. تحب نعطيك اقتراحات؟ نعطيك
1: هي اعطيني الورقة.
0: لا لا مش نعطيك اقتراحات. الدولة التي تعرف بالبلاد المنخفضة هل هي الدنمارك؟ هل هي السويد؟ هل هي هولندا؟
1: الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟
0: واحدة منهم.
1: عزيز عندك محاولة؟ مستمعينا أي عاونوني عاونوني ترى
0: الدولة اللي تعرف باسم البلاد المنخفضة لبيبا
1: دمارك.
0: وحتى في بعض الأحيان يسميوها يسميوهاش باسمها
1: سويد.
0: يسميوها بالبيبا أو البلاد المنخفضة هي هولندا.
1: تحية كبيرة لكل الجالية اللي موجودين في هولندا منها صديقتي وأختي ابتسام اللي موجودة في هولندا هي وبناتها. تحية كبيرة لها ابتسام اللموشي.
0: تحية لي أكيد. نمشي للسؤال آخر.
1: هكا تو اللي يسمعوا فينا يقول شو مدام ولفه ما تعرفش تجاوب ما يسالش ما نعرفش.
0: لي لي لي لي لي اول
1: خليكم في فرصه باش تخمموا.
0: نوعيه الاسئله ماهيش الاسئله الكورون اللي يعني متداوله واللي يخلي الانسان ربما يعرفها. ربما كان نعطيك الورقه اللي كنت وتسالني انا ما نجمش نعرف كل شيء سبحان الله. ونوعيه الاسئله انا حبيتك الاسئله الخفيفه الظريفه توصل المعلومه وزيد انا متاكد انه بعض الاجابات تعرفهم ألفة لكن ما تنجمش تعطيني كل شيء دفاسو انه ما نخليوش ربما فرصه لمتابعينا
1: باش تخمم معنا.
0: السؤال اللي بعد اي دوله اوروبيه عرفت قديما باسم بوهيميا؟ تو بيني وبينك ألفة تو يجي البال واحد باش يفركس ويعرف هالدوله هذه اللي اسمها بوهيميا شكون دوك ما هوش نقص معرفه وقت اللي ما نعرفش الاجابه. انا واحد من الناس لو كان ما قريتش الاجابه او ما بحثتش ما كنتش نعرف. ما نكذبش عليك
1: هما برشا بلايص فيهم البوهيميا راه. نجيبش نحددها ببلاصة بركة.
0: الدولة الأوروبية هذه هي جمهورية تشيكا.
1: تشيكوسلوفاكيا
0: هذيك الساحة قبل. به السؤال اللي بعد، السؤال في العواصم، ما هي عاصمة دولة سلوفاكيا؟
1: سلوفاكيا
0: اسمها يعجبني يعني، لأنه في نطق محليها تيتا تاتا، في موسيقى
1: باش يبدأ تيتا تاتا
0: بالباء
1: بالباء. هاي معانا
0: تراتا تيتا،
1: وينك يا فتوح؟ فما تليفونات؟
0: ما نعرفش.
1: فما تليفونات؟
0: اي كاين يا
1: هاي، هيت معانا، هيت معانا، استعانة بصديق، استعانة بصديق، خلينا نجيبه. عاصمة
0: عاصمة دولة سلوفاكيا. ميسج نعطيك الإجابة، عاصمتها بالباء كما قلت لك. شوف الموسيقى نتاع
1: اعطينا باللحن يا صاحبي معانا.
0: عاصمتها براتيسلافا.
1: براتيسلافا ها،
0: براتيسلافا
1: هكاك يتكلموا.
0: اي هكاك براتيسلافا.
1: اوكي انا حبيت نعطيك انت الفرصه تجاوبها.
0: به سؤال سهل برشا. ما هي المدينه الاوروبيه اللي تشتهر بساحه الكريملين؟
1: الكريملين روسيا.
0: احسنتي، روسيا الدوله لكن العاصمه الروسيه موسكو.
1: موسكو يعني.
0: نمشي للسؤال اللي بعد. ايش يقول السؤال اللي بعد؟ يقول انهي المدينه في العالم اللي تتسمى او عرفت بلقب التفاحه الكبيره؟
1: التفاحه الكبيره،
0: التفاحه الكبيره، اي هي اي مدينه في العالم تعرف بلقب التفاحه الكبيره؟
1: وعامله في برشا دول في العالم،
0: عامله وفي المده الاخرى كثر
1: عليها
0: الحديث في كل الانتخابات نتاع حاكم المدينه هذه. وخذ برشا بوليميك،
1: برشا بوليميك تويكا، ومؤخرا زادت بوليميك الاخرى على الرئيس بتاع الكيان الصهيوني اللي ممنوع من السفر هو نيويورك، وعلى العمده نتاع
0: معمداني.
1: معمداني
0: معمداني مدني. به نمشي وتوسؤال اخر في الجوز اسئله ورا بعضهم على العواصم سهلين برشا. ما هي، ربما هذه صعيبه شوي، ما هي عاصمه دوله سلوفينيا؟
1: به الاجابه عندك انت، باش خبي لك الورقه انت جاوبنا.
0: لا فوالا ليه لي كلامك
1: شفت كيفاش
0: انا اش قلت لك؟ ثم الدول ثم حاجات انا مثلا مغروم برشا كنت باسماء العواصم. لكن بطبيعة الحال مش مستحيل يعني ألم كما يقولوا بجميع العواصم، وثم الدول خاصة بعد ما تفكت برشا دول، تشيكوسلوفاكيا، الاتحاد السوفيتي وغيره، طلع دول جديدة بعواصم جديدة. مثلا عاصمة دولة سلوفينيا اليوبليانا.
1: اليوبليانا
0: هاي اليوبليانا مني مش نعرفها أنا،
1: شفتها نقولوا سلوفينيا تلقاها سلوفينيا، هي طلعت ليوبليانا.
0: سلوفينيا كانت موجودة،
1: ربي شدوها عندكم هكا معلومات راهو ما تغيبش عليكم، تو قاعدين يسمعوا فينا برشا ناس، قصدي ربي ماشيين للبحر وياخذوا في المعلومات ويتناقلوا فيها مع بعضكم، راهو معناتها نعلموكم وانتم تلعبوا.
0: انتم تلعبوا، انتم شيخين تضحكوا تلعبوا، توصل لك المعلومة أول حاجة
1: ساعة. وانتي وليداتك تبداوا تسمعوا في محتوى هادف تخلط لكم فيه المعلومة، كيما هكا كيما عايشين معنا في استوديو اذاعه اكسجين اف ام.
0: احنا اللي حبيناه من وراء البرنامج انه الجانب الثقافي والمعلوماتي ما ننساوهش، لكن باش نكونوا واقعيين شويه، وحتى طبيعه البرنامج والاجواء الصيفيه هذه حبينا نكونوا نبتوا على الثقافه العميقه اللي ربما في بعض الاحيان ثم نستنفر منها. دونك ابعدنا على الثقافات او نوعيه المعلومات الثقافيه العميقه
1: المستهلكه اللي هما المحدوده الثقافه مش عارفينها برشا، حاطين لبسين جبة المثقف وهيك تنحالهم هذيك ما عاد يخرجوا حوفة عورات هكا ولا لا؟
0: أكيد أكيد. نمشي ودولة إفريقية عاصمتها لوساكا.
1: إفريقيا نتاعنا.
0: دولة إفريقية عاصمتها لوساكا.
1: شاركت في كأس العالم؟
0: لا ما شاركتش.
1: شاركتش في كأس العالم؟
0: لا لا ما شاركتش، ما شاركتش.
1: زامبيا.
0: أحسنتي، الإجابة صحيحة زامبيا.
1: نشجع أنا ليزافريكان هاوكا، عندي مروحة من أبيجان.
0: أحلى ولا بالحق؟
1: والله
0: ممتازة ممتازة، تحس فيها الألوان الإفريقية،
1: تحس فيها الألوان الإفريقية. إفريقيا متاعنا راه.
0: خلينا نمشيو لأوروبا. ثم أن هي المدينة الأوروبية اللي يطلق عليها لقب المدينة الذهبية.
1: وين الذهب؟ وين ارتفاع أو ارتفاع جنوني لأسعار الذهب؟
0: الأيام هذه ما هوش استابل في كل مرة طالعة.
1: ليه ارتفاع كبير في أسعار الذهب، وبرشا برشا عرايس وبرشا عروسات يظهولي مشريوش الذهب، واللي قاعد عنده شوية فلوس قاعد يخبي فيها بشيشري شوية ذهب. لكن العاصمة اللي لقبت بال بيش؟
0: بالمدينة الذهبية،
1: المدينة الذهبية
0: هي براغ، عاصمة تشيكيا.
1: تشيكيا براغ.
0: نختم بالسؤال الأخير. دولة تعرف باسم أرض الألف بحيرة.
1: فنلندا.
0: فنلندا
1: علاش؟ خاطر نتبعوا برشا البيئة، ونتبعوا برشا الخصوصية، ونتبعوا برشا وين فما حاجة تهمنا في الشأن البيئي، كما تعرفوا إذاعة أكسجين أفام، إذاعة جامعة ذات بعد بيئي، والمعطيات هذوما كنا حكيناهم في برنامج إيفازيون كات سيزون، تحدثنا فيهم في عجائب وغرائب في برنامج تحطوا فيه على الطبيعة، هكا فرصة نحينوا المعطيات متاعنا، واللي يلقى كيفاش يمشي لفنلندا بالحق يمشي ويستمتع ويتعلم ويدور. اجمع المال وسافر، هكا ولا ليه؟
0: والله اجمع المال وسافر حتى بلادنا محليها لو فقط.
1: وين باش تسافر؟ حتى في بلادك نجم تسافر،
0: يعطيك صحة،
1: نجم تمططي أي وسيلة نقل وتمشي. وبربي بالمناسبة أي وسيلة نقل، نداء إلى الشركة التونسية للسكك الحديدية، راهو تونس مربوطة بالحق بالكدب السكك الحديدية، لكن مؤخرا فما عدد من السكك الحديدية منحية. المحطات اللي رينيهم عندهم تاريخ، كما نراو محطة ماطر، سجنان، عين غليل، سيدي عثمان، المحطات محليهم البنية متاعهم، محطة تينجا زادة، محطة منزل بورقيبة، المحطات متاع الترينوات نتحدث على جهتنا، راهم محليهم، راهم فخر ومكسب ماذا بينا نحافظ عليهم. شركة تونسية للسكك الحديدية كل مرة نكلموكم على لي بارير اللي هما ما عادش موجودين على خاطر يكسروهم الكمين ولا الكرهب ولا شنية وضعيتهم بالحوادث، لكن الضوء ما فيها بيس، يتم مراجعة الضوء اللي قاعد كلينيوتي في أثنية كيما راو في مفترق تينجا كيف كيف في الزعرور. مسالوش نتفقدوا السكك الحديدية متاعنا، وعلاش ليه ما يرجعوش الترينوات يخدموا؟ فرحنا بالتران اللي رجع من بنزر من تونس للجزائر، بعد ما عودش
0: بنزر تونس.
1: شوف الاقليم الاول تحطوا بنزرت بيجا جندوبة الكيف، راهو اليوم ما عندناش باش نمشيو من بنزرت للتبرقة، من بنزرت لجندوبة ما عندكش فيش تمشي، ما عندكش كار تهز من بنزرت الجندوبة، ما عندكش التران يهز من كيفاش الاقليم الاول يتنقل مع بعض، يمشي لتونس باش يجين بعد البنزر. ان شاء الله في مخطط التنمية 2026-2030 تم النظر في هذا، وتم زاد كيف كيف يتم الاعتمادات المالية في قانون الميزانية القادم، وتكون فما قراب لبعضهم الاقاليم، قراب لبعضهم يتنقلوا الناس يمشي يشوفوا، راه مش كان ناس عندها كان الكرهب ولا الواجهات ما نعرفش، فما لواج تمشي من بنزرت لتبرقة قديش عنا من لواج، وكيفاش قاعدين يتنقلوا تمشي الماطر ولا تمشي سيدي نحب من منزل بورقيبة ولا من بنزرت نمشي. احنا هنا حتى كان موضوع يجبد موضوع، انت من منزل بورقيبة وانا من ماطر باش تمشي راس الجبل، او حتى باش نمشيهم بعد وين تبحر باش تمشي الرفراف ولا راس الجبل، يلزمك تطلع البنزرت باش تتنقل،
0: باش نجم تتنقل
1: كي تبدا. ما عندكش كهرباء ولا ما عندكش كومشي يهزك، معناتها راهو يلزم يكونوا ربط المعتمديات مع بعضهم، ونقصوا الضغط على الجسر المتحرك، نقصوا الضغط على بنزرت المدينه بالحق تخنقت. اليوم الناس الكل سمعنا من البارح الليل اللي صارت، معناتها باش تصير رفع استثنائيه للجسر المتحرك 7 متاع الصباح للثمانية ونص متاع الصباح، الضغط مروري كبير فوق الجسر المتحرك يا سيدي، نقصوا خلي الناس يمشي للراس الجبل، مشي الغار ملح، مشي رفراف، تجيب على منزل بورقيبه وتلقى اثنيه، تلقى لواجات، تلقى كيران، تلقى كيفاش يتنقلوا. علاش ما بعاد على بعضنا؟ علاش ما معناتها مقسومين منجومين باش يمشي؟ منجومين يحب يمشي راس الجبل يلزم يمشي، منجومين البنزرت ومن البنزرت باش يمشي راس الجبل، ما نعرفش خممتوا فيها، تستنوا في الاعتمادات. الخط موجود كان منزل بورقيبة راس الجبل، علاش ليه ما يرجعش؟ فما الكيران وفما دعم، صار دعم للشركة الجهوية للنقل في بنزرت، ان شاء الله المسؤولين يسمعونا ويشوفوا شنو الوضعية، النواب المحليين يضربوا على مناطقهم ونشوفوا الرابط ما بين مختلف المناطق، وعلاش ليه ما ترجمين سجنين منزل بورقيبة ينجموا يمشي والعالية
0: رفاف غير الملح ايه. وحتى كلزم يعني نعملوا خطوط استثنائية بمناسبة فصل الصيف، وحاجة مهمة برشا انه راو هذه ماهوش نقل للشركة بل هو دعوة ربما مساهمة من وسيلة اعلام محلية باش تعطيك اولا ساعة توصلك صوت المواطن،
1: راو صوت المواطن
0: يعطيك ساحة، وثاني تشارك معاك في الافكار. احنا قاعدين نشاركوا بالافكار متاعنا لما في مصلحة المواطن التونسي لا اكثر لا اقل. يعني علاش انا قلت هكا؟ لانه بعض المسؤولين ما يحبلكش النقد، ما تنقدنيش احنا عندي برامج في شريكتي عندي كذا عندي كذا. لا احنا ما نش ننقدوا ما نش نبينوا في عيوب شركة صحيح،
1: احنا جانب
0: ما دام ما ثمش تفاعل يعني بالنسبة اللي هو النقد او ذكر بعض السلبيات في التعامل او غيره. لا احنا مش هدفنا نقد او ذكر سلبيات ايا كان، هدفنا المساهمة في كل ما يؤدي إلى تحقيق مصلحة المواطن.
1: صحيح.
0: احنا من حق أهالينا في غزالة في ماتر في في في في في جومين في غيره انه يتنقل مباشرة من مكان وجوده إلى مثلا غار الملح رفراف بشي بحر ويروح على الشيخ كما قالت ألفة، يمشي البنزرت ومن بنزرت يمشي يعود يعني على الأقل استثنائيا في فترة الصيف.
1: وعليش استثنائيا يا سيدي؟
0: عطينا نبدأ
1: فما غار الملح وراس الجبل كان في الصيف؟ راو كي نقولوا نحن غار الملح مصنفة مصنفة عالميا من التراث العالمي، راو نفتخروا بها نمشيوا لها في كل وقت، نمشي ونفتخروا ونعملوا مكسب ونصوروا ونعملوا سيلفي ونهبطوا. زاد الولد البارح تم تصنيف مدينة سيدي بوسعيد بالتراث العالمي. راو بالحق مكاسب جديدة تجي تلقى روحك ما تنجمش تتنقل عن أقصى نقطة في شمال أفريقيا اللي هي راسنجلة، ما تنجمش تمشي لها كان ما عندكش كتف وكات. مع لهنا راو يلزم نلقاو وسيلة تنقل، راو مش بنقعد أنا في بلاستي متابع في الصور اللي عنده كيفاش مشى. أنا كمواطن راو أنا مش كأنا والفجندوبي، أنا كمواطن يكون فاعل ويكون نجم يتحرك كما قلت. أنا أجمع المال وسافر، نجم تسافر في كل منطقة من ولايات الجمهورية في كل معتمدية عندها خصوصية تمشي وتستمتع وتتمتع. شكرا لك، نخرج الفصل إشهاري ورجعي.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
4: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
6: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمان وجاني. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمان وجاني. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجاني حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان وجاني طالن فتح رمان وجاني 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمان وجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
7: راديو

0: متروحش تبيع الميه
1: وي
0: في حرض السقايه علمنا علمنا

0: اي رجعنا لكم، رجعنا لكم مره اخرى في موجة صيف. الدلل الدلل الدلل هدي صديقنا عزيز لي مستمعينا. مدي ساعة وتسعة وثلاثين دقيقة ولف، وكأنه
1: لف
0: معك انتي الوقت، لف مع اكسجين مع مستمعينا، الوقت يتعدى بسرعة وحضرنا برشا حاجات، لكن كاين الوقت مش بشي يكفينا.
1: مدي معنا المستمعين يتفعلوا معنا، مساش نخليهم الحصة الجاية. حضر معنا في المباشر المستمع الوفي مصطفى. اهلا وسهلا سي مصطفى.
2: مرحبا عبكيما،
1: تحية كبيرة ليك من إذاعة أكسجين أفام، وشكرا على التفاعل، وانت حبيت تشاركنا وتشارك معنا في موجة من موجاتنا على الخمن واربح. تخمم معنا في الفنانة
2: الشيخ العفريت.
1: هاي شكون قالك راه الشيخ العفريت؟ كيفاش قلت شيخ؟
2: واهر من صوته وحضر نسمع من قبل سميها يعني.
1: أوش عاودي سمعك عزيز وركز شوية بقى. هاي ترى

0: هكا تسمع معنا الشيخ العفريت زعما؟
1: ايه الشيخ العفريت.
0: كل ثقة في النفس.
2: خويا مصطفى.
1: نعم بابا.
2: مرحبا بك. انت مين بالضبط؟ من بنزرت. نحب نسهل لك شوية يعني ونقول لك انه الفنان اللي نسمع فيه توا هو من جهة بنزرت.
0: شكون تقول لنا؟
2: كيفاش؟
1: خمايسترنين.
2: اش تحبني نقول لك؟ كان اجابتك صحيحة. خمايسترنين.
0: هبا شب هو؟ ها؟ شكون اللي عطاك عاونك وعطاك الاجابة اخويا مصطفى؟
1: هي زوجتي اللي عاونتني اما انا الشيخ خمايسترنين.
2: الشيخ خمايسترنين اللي البرشا ناس يعتبروه هو مانيش باش نقول المؤسس لكن من بين المؤسسي الموسيقى في تونس
0: ورائد من رواد الموسيقى أكيد. بالحق
2: ولا لو مش بالنسبة لك انت كي مشيت في فكرة الشيخ العفريت هو تقريبا فك الوقت هذيك الأصوات كانت متقاربة وطريقة الأداء والتسجيل يعني الساحة كانت متقاربة دونك عادي برشا بش واحد ما يفرقش ربما بين الشيخ العفريت والشيخ الموسيقى العربية والتونسي خمايسترنين.
0: سي مصطفى، سي مصطفى تسمع فينا؟ تحية كبيرة لزوجتك اللي تفاعلت معاك وعطتك الإجابة الصحيحة. تقديمة تبع إذاعة أكسجين أف إم معنا برشا أسئلة وبرشا تفاعلات وراه وصوتكم هما يعمل الفارق في إذاعة أكسجين أف إم.
2: أكيد أكيد إحنا لشكون نخدمه في النهاية المتابعين ونكونوا سعداء برشا كي نلقاو متابعين يتصلوا بنا أو يتفاعلوا معنا سواء في الاتصال المباشر أو على صفحة الإذاعة في موقع التواصل الاجتماعي. خمايسترنين. خمايسترنين نعرفوا به في كلمتين. يقول عليه المتابعين للشأن الموسيقي في تونس كما قلت قبيلة هو أحد الأباء المؤسسين للأغنية التونسية الأصلية. خمايسترنين ما كانش مجرد مطرب أو ملحن أو عازف عود بارع. خمايسترنين كان باحث ومجدد في أصول الأغنية التونسية. هو من مواليد مدينة بنزرت عام 1894 في عائلة عندها أصول أندلسية، عائلة كان الإنشاد الديني جزء من حياتها، شيء اللي ساعد على صقل موهبة خمايسترنين الفن وهو صغير خاصة من خلال مصاحبة عمه أحمد الترنان شيخ زاوية سيدي بن عيسى اللي كان يهزو ديما الزاوية سيدي عبد القادر باش يسمعوا أناشيد العيساوية. هك الوقت وكيكبر مشير العاصمة وتعلم الموسيقى على كبار المشايخ وتعمق في دراسة المألوف. خمايسترنان كان من المؤسسين الأولانين لجمعية الراشدية عام 1934. كان ضمن الوفد اللي مشى لمصر سنة 1932 لحضور مؤتمر الموسيقى العربية اللي صار في القاهرة. وكانت بالنسبة لخمايسترنين وغيره من الموسيقيين التونسيين كل وقت باش يعرفوا بالموسيقى التونسية. خمايسترنين ولكن ما يسميه أحيانا بشيخ الموسيقيين التونسيين كما قلنا مجدد في الموسيقى، مرضاش باش يسمع لون واحد من الفن، على هذيك صنع آلة عزف وترية جديدة هي الجمبري المغربي واللي تتكون من زوز أوتار بارك، وغنى بها بارشة من ألحانه كيف ما استعمل آلة الماندولين وهي آلة كيف وترية تعلم عليها العزف بمفرد مع المعد. خمايسترنين بدأ يلحن من عام 1928 وما ثماش فنان في جيله تقريبا ما لحلوش كيف صالح حوشة فيها رشدي وفتحية خيري وشبيلة راشد، وآخر لحن في حياته كان للفنانة نعمة قبل ما يتوفى خمايسترنين عام 1964 ويخلي إرث موسيقي كبير برشا.
0: شيخ المالوف فخر لينا في تونس وخاصة في بنزرت، تحية كبيرة لكل اللي تلمذوا عنده تويكا يتبعوا في فن الشيخ نتاعنا الشيخ خمايسترنين. وعنا توا في بنزرت عنا نادي خمايسترنين اللي قاعد يحيي في الفن هذا وقاعد يكون في أجيال متميزين عندهم خصوصية متاع المالوف اللي يجب نحافظوا على خصوصية بلادنا ونحافظوا على الكلمات ونرجع للكلمة الأولانية على لغتنا العربية على موسيقتنا الهادفة وعلى الخصوصية متاع كل جهة ما يسترنين. أنا قلت ولدنا متاعنا بنزرت، احنا بدينا أول حصة كما اختار شي هشام جميلي يبدأ من الجهة متاعنا، نبدأ من القامة، من القامة الفنية، من شيخ الموسيقيين شيخ المالوف ما يسترنين اللي خلى إرث، معناتها إرث كبير وساهم في دعم الموسيقى التونسية وبالآلة اللي قلت انت عليها. معناتها
2: ما تنسيش حاجة مهمة برشا ألفة، اللي الكثير من الأعمال اللي قائمة عليها فرقة الرشيدية واللي هي مكسب من مكاسب الموسيقى التونسية، برشا أعمال هي أعمال خميسترنان في الموشحات، خاصة الموشحات الأندلسية، يعني الكثير والكثير جدا. هذا إضافة إلى الأغاني اللي لحنا كما سمينا قبيلة البرشة فنانات تونسيات، هناك العديد والعديد. علاش قلت لك مكتبة كاملة خليها الفقيد الخميسترنان في ونجدها هذه كما قلت في فرقة الرشيدية الكثير من الألحان هذه كل تكون الموروث الموسيقي متاعنا. وكما قلنا سعداء جدا، مثلش في بعض الأحيان هي سعادة أكثر منها جهوية، رو ما عندناش إشكال مع حتى فنان تونسي بالعكس، لكن احنا سعداء كي نلقاو فنان في قيمة خميسترنان ينتمي لجهتنا، فتكون تعريفنا عليه والحديث عليه تختلط فيه زاد نوع من السعادة.
0: سيدي احنا نحب نعملوا ميزان فالور لجهتنا،
2: علاش
0: ماهيش جهويه، لكن صحيح. كل واحد كي يعطي معناتها الخصوصيه للجهه نتاعو محليها كي تقعد تشع من كل ولايه، من بنزرت، من بيجا، من جندوبه، من الكيف، من تطاوين، من مدنين، من القيروان، من سوسه، من المستير، من المهديه، من نابل، من سليانه، من توزر، من مختلف الولايات الجمهوريه، 24 ولايه بمختلف معتمدياتها بمختلف المناطق البلديه نتاعها. بتوا نحكيو على الاقاليم، زاده 5 اقاليم في الجمهوريه التونسيه، تحطوا على المحلي الجهوي والوطني، راه مهم جدا كي نثمنوا كل واحد يثمن اللي عنده، راوها الجمهوريه التونسيه كلها تشع وتلمع وتكون ساطعه في مختلف دول العالم كي تكون موجوده في الخريطه. والراو النور نتاع العلماء والمثقفين والمبدعين نتاعنا.
2: ألفة مش بقيت بحر تو؟
0: اي بقيت.
2: نمشي ونبحر ولا؟
0: نمشي ونبحر
2: من خلال وين تبحر؟
0: وين تبحر اليوم؟ نمشي مع بعضنا الرفراف، نعاود نقول إن شاء الله الشركة الجهوية للنقل في بنزرت تخصص وسيلة نقل بالنسبة للمعتمديات اللي يكون من جومين ماطر، سجنان، منزل بورقيبة، نمشي والغر الملح، رفراف، راس جبل. احنا اليوم باش نمشيو مع بعضنا الرفراف وهنا نلقاو البحر والشط والاخضر، واللي ما يعرفش رفراف نقولوا له هي واحده من المدن الحلوه التابعه لولايه بنزرت واللي تبعد قرابه 60 كيلومتر عن تونس العاصمه. هي واحده من المدن اللي احتضنت الموريسكيين، يعني المهاجرين الاندلسيين اللي جاوا لتونس بعد سقوط الاندلس، واللي رحب بهم هيك الوقت بي تونس عثمان باي، واللي فتح لهم ابواب المدن التونسيه ومنحهم الأراضي باش يستقروا فيها. ونقولوا زادا المدينة، مدينة رفراف، تتميز بخصوصية يمكن ما تلقاهاش في بلايص أخرين، واللي هي جمعها بين البحر والجبال والغابات. وعلى فكرة شهرة مدينة رفراف موقفتش غادي، فالمعروف أنه رفراف مشهورة كذلك ببساتين الكرموس والعنب اللي بنتهم ما تلقاها في حتى بر. ونودكم ولنشهيكم
2: أكيد.
0: وخذوا الرحلة ومشوا الرفراف، تعملوا تبحيرة وتاكلوا عنقود عنب وتاكلوا كعبات كرموس، وكرموس بالفطاير ولا كرموس بالعصير.
2: أنا جربت العنب في الجهة هذيك الكل، يعني في المنطقة هذيك الكل وفي رفراف بالذات، بالحق العنب متاع رفراف والجهة هذيك بصفة عامة حلاوة أخرى ومطعم آخر
0: وبنة أخرى. إن شاء الله ربي يبارك في ترهبك يا تونس، ويبارك في ترهب رفراف، وكل واحد قاعد يخدم بقلب وربه. تحية كبيرة للي قاعدين يخدموا في المجال الفلاحي وللمرأة اللي تخدم في المجال الفلاحي. نحكيه على رفراف للجزيرة الصخرية اللي يتميز بها شط رفراف، واللي صارت اليوم تقريب معلم طبيعي مهم ومعروف برشا في تونس وحتى خارج تونس، حتى لكارت بوستال ولا للسيلفي اللي يمشي ويصورهم وين حجرة رفراف، والخرجات البحرية اللي تكون وين خرجت رفراف. اليوم اقترحنا لكم باللي تسمعوا فينا تبحيرة في رفراف، وعشوية علاش ليه سهرية في أجواء المدينة الساحرة رفراف، وعلاش ليه تمشي وتسهروا في مهرجان الثقافي اللي هو في رأس الجبل، تمشي وتعملوا تبحيرة وتاكلوا كعيكة وتضحكوا ضحيكة، تمشي وتفرهدوا بالحق في رفراف، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وفيها بيست. وإحنا قلنا تبحيرة في رفراف، نعود نذكركم تمشي وتبحروا، هزيتوا الجلاسير، هزيتوا الساشيات، هزيتوا الباراسول، الكريسي تخليوها نظيفة، وما تطيشوش حتى حاجة تشعل ولا تكون سبب في الاشتعال. وأسفنا كبير وبالحق وجعتنا كبيرة جبل اللي تحرق مؤخرا في رفراف، رغم المجهودات الكبيرة متاع الحماية المدنية، لأنهم 16 ساعة باش يتمكنوا من أطفاء النيران، لكن كي ترى اليوم الصورة من الفوق باللي تغون بالنسبة للجبل متاع رفراف بالحق تحرق، لكن ما نقعدوش مربعين يدينا، إذا بدنا نتحركوا ويكون فما التشجير، عملية التشجير، والتشجير ما تقفش على العيد الوطني للشجرة، راهو على طول العام الشجرة تثبت الأرض، الشجرة تنقص من ثاني أكسيد الكربون في النهار، الشجرة تعطينا الأكسجين، الشجرة تنجم تكون تظلل عليها، الشجرة حضن للطيور وللحيوانات للبرش الحجر معناتها الشجرة تنجم تتغذى منها، تنجم برش حاجات.
2: أنا من ناحية هذه مطمئن برشا، لأنه أنا كي نشوف اللي قاموا به شبابنا والعمل التطوعي مساندة لدور الحماية المدنية وعوائل الغابات، دونك إن شاء الله بعد ما تنتهي، وإن شاء الله يا ربي تنتهي قريبا الحرائق وغيره، أكيد باش نشوفوا هبة كبيرة برشا من شبابنا في كل المناطق، في كل الولايات، في كل الشر، في كل القرى، باش يقوموا بعمليات التشجير بطبيعة الحال باستعانة بالدولة والمؤسسة المهتمة بالمجال، وإن شاء الله تونس ديما خضرة وباش ترجع خضرة إن شاء الله.
0: ان شاء الله، وشكرا ليك. وهذه تبحرتنا كانت في رفراف، احنا من رفراف باش نمشيو للعاليه، خاطر نتعدي ومن العاليه باش نطلعوا لرفراف. حاضره معنا مستمعه وفيه مدام فتحيه مهوب، اهلا وسهلا بك.
3: اشرقت الانوار وفاقت الازهار على صوت المنيار، هشام المغوار والفه يا زينه يا احلى ورده في جنينه، في اكسجين تزينه وبصوتك تحيينا، الورد والسوسين على عمالك في جنينه، تفتح اللي فوح ويرد الروح يداوي القلب المجروح، اهلا وسهلا.
0: ربي يخليك ويعطيك الصحه يا مدام فتحيه، وشكرا على الوفاء والثقه، وراهو نفقدوه تليفونك كي ما تكلمناش، نقولوا ان شاء الله لباس، ان شاء الله العائله الكل لباس، ان شاء الله ربي يشد لك في صحتك وربي يسهل قسمك وينوب عليك عايشك يا مدام فتحيه.
2: شكرا. لا لا مدام فتحيه ما يلزمش اللي قلته يتعدى هكاك، راهو انت شاعره وكانك فنانه، يعني منين جبتوا هالكلام الحلو هذا كل؟
3: يعني
2: نقول
3: لك هو
2: بو
3: عزيز بابا شاعر.
2: ما شاء الله. اي فوالا شفت.
3: انا اكثر شويه الرقصه كي شويه ولا تقلب بعض متولي ابيي.
0: فنانه بالاحساس، على احساس.
2: يعني الحكايه ماهيش مجرد كلام عادي، لا الشيء يجري في الدم، وبالحق يعني في بعض الاحيان ساعات نورثوا من والدينا الحاجات الجميله
0: في الجينات.
2: اي في الجينات تلقاها، يعني على ذاك انا قلت لك راه ما يزموش يتعدى عادي، لله ربي فضلك وربي يخليك، وان شاء الله
3: ديما نسمعك هشام، راني ديما وحكاياتك تاثرني وتردني نبكي راني.
2: لطف عليك، ربي فضلك وربي يعطيك الوقت الطيب، وان شاء الله كل مره هكا نسمع، راهو غزر لي احنا حياتنا وفرحتنا كي نسمعوا هالكلمات الطيبه منكم، راهو انتوما انتو احنا نعملوا في كل شيء هذا لشكون؟
0: اي نعم
2: ليكم انتم مستمعينا.
3: نهبت لحاله اكسجين وانا معاها راني.
2: ربي فضلك، ربي
0: ان شاء الله ربي يطول عمرك
3: وينجحكم زاده.
0: شكرا ليك. عندك عيد ميلاد مدام فتحيه؟
3: عندي عيد ميلاد بنت خويا محمد علي الميهوب، ميسان الميهوب، كل عام وهي حيه بخير
0: ان شاء الله.
3: والفه والجار في روزه الحمروني. يعني طهروا هنيئه بنت ختان ولدها صديق قادر، ونتمنى له ان شاء الله في العرس يا ربي
2: ان شاء الله،
3: ونحب حطوا لي طهريان طهر مطهر وزورنا
0: بالله. قلت باه باه باه طهريان مطهر،
3: انا تعرفني نحب جيراني وعيد ميلادهم نتذكروا وخطباتهم الدنيا كل.
0: نعرف نعرف هذه انت بمعزه هيك تطلبني تقول لي رو عندي جارتي رو عندي ولد لوسي رو عندي سلفتي رو عندي احبابي رو عندي اصحابي والاذاعه اذاعتكم توصلوا صوت هاي تهر يلم تهر. شكرا عزيز إن شاء الله مبروك عليكم وإن شاء الله الفرحة تعم في كل دار وإن شاء الله موجة الصيف معنا اليوم سي هشام هكا الموجة بتجري ورا الموجة الجمعة الجاية إن شاء الله
2: إن شاء الله
0: جديدة نركبوا مع بعض الأمواج
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كونوا وفقنا بطبيعة الحال إحنا رو في النهاية غايتنا شنو غايتنا إنه مستمعينا يرضوا علينا ويفرحوا باللي قدموه ويستفادوا كيف كيف كما قلت لك باللي قدموه لأنه نحن بين الترفيه والأجواء الخفيفة هذه لابد إنه نرمي شوية ثقافة شوية معرفة
0: نزرعوا
2: نزرعوا هي بذلة في النهاية كي نرميوها هي تنبت وتطلع على النبتة متاحة والوردة متاحة باش يفوح في كل مكان وهذيك هي في نهاية أي بالنسبة لنا في إذاعة أكسجين أفام رأوا احنا نبحث على الترفيه نبحث عن التثقيف نبحث على بث المعلومة وكيف كيف نسعى بكل ما أوتينا من جهد انه نسعد مستمعينا ونشاركهم معنا بطبيعة الحال من خلال نقدهم لنا وآرائهم لنا اللي ربما اتطورنا اليوم موجة الصيف في أول حلقة باش يكون هكالك ربما في قادم الحلقات والفأكيد انه باش يتطور البرنامج من خلال ملاحظات مستمعينا ونقدهم وآرائهم واقتراحاتهم هذا الكل احنا مستعدين نعملوا به المهم نبثوا الفرحة والسعادة لدى مستمعين
0: راهي رضا الناس غاية لا تدرك لكن احنا في إذاعة أكسجين أفام ما بعضنا نخدمه ما بعضنا نقدمه ما بعضنا تكون الصورة إن شاء الله راقية وموجة صيف اليوم أول حلقة مع زميلي وصديقي وخويا هشام جميلي إن شاء الله لحد الجاي الموعد يتجدد من نص نهار حتى الماضي ساعتين على إذاعة أكسجين أفام تحية كبيرة للمستمعة الوفية لطيفة بن عثمان في رأس الجبل قالت إجاو إجاو بحضينا رأس الجبل شكرا ليك وتحية كبيرة ليك وكل مستمعينا في رأس الجبل خليلك الكلمة سي هشام
2: إن شاء الله نكون وفقنا وأعيد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب تحياتي في النهاية
4: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين أفام من نص نهار المساعتين
5: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامعة نوع من ادوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سوليغ متاحهم يحول كل غيون سوليغ الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غاتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق ألم بي سولار كامبني تنور لك حياتك
6: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21 424-785-283-72-419-192-52-72-419-419-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكيكة كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جودة وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب اي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبدي جو جدد. وعنا زادا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات، نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: سنه مع السيرك الايطالي، سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية الى غايه 30 اوت. زوز عروض يوميا، السبعه متاع العشيه والتسعه ونص متاع الليل، عروض بهلوانيه والعاب سحريه، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الاول مره في بنزرت. اسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و40 دينار، مع تخفيضات خاصه لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
8: راديو أكسجين.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت. عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذا الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغام. بن سالم رنتالكار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: جلاسيت
1: جلاسيتا
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
6: اسنان يعني وتبع الضمان
7: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخومي شواء من قديم الزمان طول ساندويتش غلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جوب كورنيغ طول دو ريفاتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
8: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafko, ou bensiha l'karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata'a. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني سكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشي دو بولي ماريني وزاده تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: العسل شنو هذا كيت هذا او هادي شهدا من فوق.
11: تحبوا العسل الطبيعي الاصلي؟ نهار لحد 26 جويلية الموعد مع رمز الهمامي في منزل بورقيبه سوق العسل. تلقاو تشكيله كبيره من اجود انواع العسل الطبيعي، جوده بنه وثيقه من عند اهل الاختصاص. اذا كنت تحب العسل الصافي والمضمون ما تفوتش فرصه. العسل الطبيعي كيف لازم يكون، ابتداء من الساعه 9 صباحا بمحلات رمز الهمامي سوق العصر قباله قهوه المدينه.
12: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقه كيرامانو جان؟
13: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه
0: هي اللي رجعته الرمان وجان. أكبر نجاح مشرق ومش نسبة. أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمان وجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان وجان طال انفتح رمان وجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمان وجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
1: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينه ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهو، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، كلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: سنة مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار و 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الميداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
8: راديو أكسجين.

0: El Ashuño. El Ashuño.
1: شوية إلا ربعة ثلاثة دقائق على موج أكسجين أفام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 أفام ولا على 104.5 ولا من كافة أنحاء العالم على 3W.radiooxygen.in أو على الأبليكاسيون تاعنا أكسجين أفام اللي تنجموا تيليشارجيها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تتابعونا عبر ستريمينغ لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا أكسجين أفام وأكسجين تونيزي. إذن موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء في برنامج العشوية في برمجتنا الصيفية. ثاني المواعيد معاكم من خلال البرنامج هذا برنامج العشوية نتواصلوا فيه معاكم من توا حتى للستة ونص متاع العشية كما الأسبوع الفارط. إميسيون باش تكون بناشية فيها رياضة فيها ثقافة وفيها العديد من المفاجآت إن شاء الله تكتشفوها تباعا. تحية لكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم عزيز في الاخراج والاخراج الرقمي مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 31 10 80 90 وعلى 53 53 51 53 والف الجندوبي في رئاسه تحرير. وانا محمد الزرعي كوتي ميكرو نرحب بكم من جديد في عشويتنا اليوم اللي كما قلنا باش تواصلوا فيها معاكم من توا حتى للسته ونص نتاع العشيه. في حصتنا لليوم باش نحكيوا كما نعرفوا البارح الساحه الرياضيه في بنزرت كانت فقدت زوز من الرؤساء القدامى للنادي الرياضي البنزرتي كل من عز الدين القروي اللي كان ترأس السيابي في الفترة الممتدة بين عام 2000 و2002 وكذلك محمد علي بلقايد حسين اللي ترأس السيابي في موسم 99-2000. إن شاء الله ربي يرحمهم زوز بعد قليل بعد صلاة العصر إن شاء الله باش يكون موكب دفن زوز رؤساء هذوما باش يكون حاضر معنا بعد قليل عبر الهاتف الأب الروحي اللي نعتبره أنا في النادي الرياضي بنزرتي الأستاذ سعيد الأسود باش نحكيه فيما يتعلق بالمرحومين كل من سي عز الدين القروي وكذلك سي محمد علي بلقايد حسين. كذلك في حصتنا لليوم باش نحكيه على جمعية سبق وكانت حاضرة معنا هنا في أكسجين أفام واللي هي جمعية الرياضات الفردية بجرزونة. الجمعية هذه اللي بدون قاعة رياضية بعد قرار يعني هدم القاعة اللي يترنوا فيها جمعية الرياضات الفردية بجرزون وخاصة فرع الملاكمة اللي قاروحه يعاني جراء القرار هذا. إن شاء الله في يعني في البارتي الثانية من حصتنا لليوم شيكون حاضر معنا المدرب محمد أمين المصري باش ناخذوا معاه من عنده أكثر تفاصيل فيما يتعلق بالموضوع هذا. كذلك كما نعرفوا البارح تونس كانت احتفلت بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية. ماذا وراء أعلان الجمهورية وكيف انتقلت تونس من حكم البيات إلى الجمهورية هكذا عنوان الحدث هذا اللي احتفلت به تونس البارح الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. كذلك باش نحكيه على عرض الليلة في مهرجان بنزرت الدولي العرض الضخم اللي يحيي نجم الراي الجزائري الشاب مامي. كذلك باش نحكيه على العرض اللي بعده عرض نهار 3 العرض المشترك اللي باش يحييه كل من الفنان اللبناني والجسار وكذلك رؤوف ماهر باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف في الساعة الأخيرة من حصتنا لليوم. إذن كل هذا وأكثر باش نطرقوا له من توا حتى للستة ونص متاع العشية. خليكم برونشي معنا ما تبدلوش الموجة نرجع لكم بعد شوية.

0: والجساري وصلنا للأربع عشر دقائق على موج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بين الآن. إذن في الجزء الأول من حصتنا لليوم باش نحكيو على زوز من رؤساء السابقين للنادي الرياضي البنزرتي اللي وفاتهم المنية البارح السبت 25 جويلية، كل من سي محمد علي بالقايد حسين اللي كان ترأس السيابي خلال موسم 99-2000، وسي عز الدين القروي اللي خذاه المشعل عليه وترأس الفريق خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2002، ونحكيه على مسيرتهم على رأس النادي الرياضي البنزرتي، وخاصة البصمة اللي خلاوها خلال الفترة اللي ترأسوا فيها الفريق. ونفرح برشا كل ما يكون حاضر معنا سواء بالحضور المباشر في البلاتو إلا حتى عبر الهاتف، الرئيس السابق للنادي الرياضي البنزرتي سعيد الأسود واللي نعتبره الأب الروحي للفريق، وتمنيت لو كان خذيناه معنا في ظرف مخير، لكن للأسف إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم ويجعلهم من أهل الجنة ويصبر إن شاء الله عائلتهم. سي سعيد أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم
0: سي سعيد، نعرف اللي انت موجود الآن في زنازة المرحومين عزين القروي محمد علي بالقايد حسين، على هيك ما نحبش نطول عليك برشا، مش باش ناخذ برشا من وقتك. قبل كل شيء نعزيوك سي سعيد ونعزيو أنفسنا كبيستية بمناسبة المصاب الجلال هذا على أثر فقدان الزوز رؤساء سابقين للسيابي فرد نهار. كان تحكي لنا سي سعيد على المرحومين على المستوى الإنساني والتسييري، نعرف اللي علاقة كبيرة كانت تجمعك بهم، وحكي لنا خاصة على البصمة اللي خلوها في الفريق خلال فترة ترأس نتاعهم للنادي الرياضي البنزرتي. تفضل.
1: هو كل رئيس خلى بصمة نتاعه، وخاصة عز الدين ومحمد علي من خيرة معرفت في حياتي من خيرة الرؤساء، يكفيهم ويكفينا فخر الاعتزاز اللي ترأسوا النادي الرياضي البنزرتي وقاموا بالواجب وأداءوا الرسالة كما يجب، وكان معناها صفة تلقائية وخدموا جمعيتهم وجابوا نتائج وخلاوا بصمة ممتازة وممتازة جدا محمد علي وسي عز الدين القروي.
0: وكان ولهذا تفضل نخليك تواصل سي سعيد تفضل.
1: ولهذا احنا مش نعتزوا بهم برك، نفتخروا بهم كبنزر من كل في كل الميادين. عز الدين حتى وقت ما كان في رئيس كان يعاون، كانت عنده شركة ساسيما وذلك الشركة كانت تعاون نادي الرياضي البنزرتي وساندت في الظروف الصعبة المادية، وكان حتى عنها كرأسه للنادي كان تلقائي سيتي فولونتير. توا ولينا لو شكون يحب ولا رئيس ولا واحد، كانوا هما يتقدموا كل فخر واعتزاز باش يترأسوا النادي الرياضي البنزرتي. دونك كلمة محمد علي وكلمة عز الدين الله يتوجدوا بأن خليه بصمة ممتازة ممتازة جدا للبنزرت وللنادي الرياضي البنزرت.
0: سي سعيد نذكره جيدا في موسم 99-2000 وقت ترأس محمد علي بالقايد حسين النادي الرياضي البنزرتي، النادي الرياضي البنزرتي في آخر جولة كان انتصر على الشباب القيرواني في القيروان بالذات وضمن أن ذاك يعني البقاء نتاعو في الرقم الطرف الأول.
1: وقتها أنا وحمادة الله يرحمه نعم في حمادي باكوش
0: جدد
1: هو اللي من الناس جاء وقال حطوا محمد علي يكمل المشوار لأنها
0: هي وقتها هيئة تسييرية هكا سي سعيد
1: سيرية لمدة وجيزة. وقتها وقلنا احنا معك وكنا احنا معه فعلا وكنا في قروان احنا معه
0: صحيح.
1: والدليل على ذلك كان حمادي باكوش في البنك ماتش قروان هذاك ماتش التاح كان موجود وانا كنت في الجرادان، كنا متواجدين في الهيئة انت سي محمد علي لان ساندناه ودعمناه ومرينا بالسلام النادي الرياضي البنزرتي في كلمات هذاك التاريخي في قروان.
0: سي سعيد كما قلت باش ما نطولش عليك برشا، نخلي لك كلمة الختام، شنو تحب تقول لعائلات الفقيدين؟
1: الله يرحمهم وينعمهم وان شاء الله برشا رؤساء جايين يمشيوا على منوالهم وخلوا بصمة ممتازة. وعندي نداء لينا في قلوبنا بنغرطية عندنا ثلاثة رؤساء مثل اللي هو مهدي بن غربية اللي ربي يفرج عليك واللي المرض نتاعهم عاش يتحمل البقاء بالسجن، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويعفو وفهمنا وإن شاء الله فهمتني عفو عنه. كذلك عبد السلام داني اللي ضحى بماله وبرزقه بحياته وغريب وتغرب إن شاء الله يرجع لعائلته وكذلك عن رئيس اللي هو سمير يعقوب كذلك اللي بماله وبصحته ومعناه وتوا محروم من عائلته من ولاده ومن الخدمة نتاعه. إن شاء الله ينظروا لهم فهمتني ويرجعوا لأهليهم لذويهم لعائلاتهم لأنهم ثلاثة زاد رؤساء هذوكم اللي أعطاوا للجمعية الكثير وإن شاء الله فهمتني يرجعوا لعائلاتهم ويرجعوا لمدينة بنغال في تونس فهمتني بخير. هذا الشيء نتمناوه والله يرحم وينعم عز الدين ومحمد علي
0: الله يرحمهم وينعمهم. مشكور جدا سي سعيد الأسود، لاحظته من نبرة الصوت نتاعو كمية التأثر نتاعو بمناسبة المصاب الجلال هذايا، فقدان زوز رؤساء سابقين للنادي الرياضي البنزرتي، كل من سي محمد علي بالقيد حسين وكذلك سي عز الدين القروي زوز، وسي سعيد الأسود يبقى واحد من الرؤساء السابقين للنادي الرياضي البنزرتي اللي نفتخروا بهم ونفرح كما قلت كل ما يكون متواجد معنا في أكسجين فام سواء بالحضور المباشر في البلاتو ولا حتى كي ناخذوه عبر الهاتف. ومرة أخرى أنا نعتبره سي سعيد الأسود اللي هو الأب الروحي للنادي الرياضي البنزرتي، مشكور جدا مرة أخرى سي سعيد الأسود كنت معنا في المباشر، ومرة أخرى نترحموا على روح كل من سي عز الدين القروي وسي محمد علي بالقيد حسين، إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم ويجعل مثواهم الجنة، وإن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم وإن شاء الله وكيف كيف عزينا لكافة أحبي النادي الرياضي البنزرتي. إذن هكا ننهي الجزء الأول من حصتنا لليوم، بعد لحظات باش نرفعوا لحضاراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بنزرت وما جوارها، ثم نرجع لمواصلة برنامج العشوية حتى الستة ونص متاع العشية.
2: العشوية العشوية. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين فم بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.
4: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع. ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
5: والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها، عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية صوتك بالصوت العالي لمين نادي. نحبكم يا سيدي، والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم، والله العظيم وعدكم علاش تحلفوني نحبكم أمان. نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
6: أكسجين فايز.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Glacite ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش ما دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اشنو يعني تبع الضمان؟
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن اسواق واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانوجين؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
12: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينه ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: Neler şunu?
1: Neler şunu?
0: Neler şunu?
1: Neler şunu?
0: Neler şunu?
2: Neler şunu?
0: شويه
1: 38 دقيقه بعد الاربع ليمون شوك سجن في. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بينا الان. وصلنا معكم للجزء الثاني من حصتنا لليوم، وكما نعرفوا البارح بلادنا كانت احتفلت بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية. ممكن برشا منكم وخاصة من الشباب ما عندهمش فكرة على تاريخ بلادنا، على هيك باش نحكي لكم اليوم بطريقة مبسطة على ما وراء إعلان الجمهورية وكيفاش انتقلت تونس من حكم البيات إلى الجمهورية. نهار 25 جويليا تاريخ محفور في ذاكرة كل تونسي، نهار تبدلت فيه صفحة من تاريخ البلاد وبدأت صفحة جديدة عنوانها الجمهورية التونسية. في تاريخ البارح من سنة 1957 وبعد عام وأربع شهور وخمس أيام من الاستقلال، اجتمع المجلس القومي التأسيسي واتخذ قرار تاريخي يتمثل في إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية واختيار زعيم الراحل حبيب بورقيبة كأول رئيس للجمهورية التونسية. أما سؤال يفرض نفسه واللي أغلبيتكم أعزائنا المستمعين تتسألوا فيه، شنو كانت الوضعية قبل اتخاذ القرار هذا؟ تونس عاشت أكثر من زوز قرون تحت حكم البيات من العائلة الحسينية، من بعد جاءت الحماية الفرنسية سنة 1881 وقعد الشعب التونسي ناضل سنين طويلة باش يسترجع السيادة متاعه، وبفضل تضحيات المناضلين والشهداء تحقق الاستقلال نهار 20 مارس 1956. لكن قادة الحركة الوطنية كانوا يشوفوا اللي الاستقلال وحده ما يكفيش وأنه البلاد يلزمها دولة حديثة ومؤسسات قوية، على هيك كان إعلان الجمهورية خطوة جديدة في مسار بناء تونس. من نهارتها بدأت مرحلة جديدة في تاريخ تونس. الدولة ركزت على التعليم وولت المدرسة حق للصغيرات الكل، وتبنت المستشفيات وتوسعت الخدمات الصحية وطورت الإدارة وتعملت مشاريع في الفلاحة والصناعة والطرقات، وصدرت مجلة الأحوال الشخصية اللي تم اعتبارها في الوقت هذاك من أبرز الإصلاحات الاجتماعية في العالم العربي. ومع مرور الأعوام تونس عاشت برشا محطات، فيها اللي كانت ناجحة وفيها اللي كانت صعيبة، وصارت أزمات اقتصادية واجتماعية وصارت تحولات سياسية كبيرة، وخاصة بعد أحداث سنة 2011 اللي فتحت مرحلة جديدة من تاريخ البلاد، فيها انتخابات ودساتير ومؤسسات جديدة وبعدها زادة إصلاحات وتغييرات سياسية متواصلة. لكن رغم اختلاف المراحل والظروف يقعد نهار 25

لنا جويليا من أهم التواريخ في تاريخ تونس، خاطر يذكرنا ببداية الجمهورية وبأهمية الدولة ومؤسستها. الجمهورية مش مجرد كلمة ولا مجرد عيد وطني، الجمهورية معناها دولة القانون، معناها المواطن والحقوق والواجبات، معناها المسؤولية، ومعناها زادة المشاركة في بناء الوطن. اليوم وبعد 69 سنة من إعلان الجمهورية، تونس مازالت تواجه في تحديات كبيرة كما الاقتصاد والتشغيل والتنمية والاستثمار، أما زادة عندها إمكانيات كبيرة وشباب قادر يبدع ويصنع الفارق إذا توفرت له الظروف المناسبة. والاحتفال بالذكرى هذه، أي ذكرى الإعلان على الجمهورية، مش كان استرجاع للتاريخ، أما زادة فرصة باش نسألوا رواحنا شنو يلزمنا نعملوا اليوم باش نخليوا الجمهورية أقوى، وكيفاش نحافظوا على مؤسسات الدولة، وكيفاش نرسخوا قيم المواطنة والعمل واحترام القانون. حب الوطن ما يكونش بالكلام فقط، يكون بالعمل وبالإتقان وبالمحافظة على الممتلكات العمومية وباحترام الآخر والمساهمة كل واحد من موقعه في خدمة البلاد. في الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، نستحضر وبكل فخر تضحيات الرجال والنساء اللي ساهموا في بناء تونس، ونترحموا على شهداء الوطن، ونتمنوا أن تكون السنوات القادمة سنوات استقرار وتنمية ونجاح لكل التونسيين. كل عام وتونس بخير، كل عام والجمهورية التونسية شامخة وقوية بأبنائها ومتمسكة بقيم الحرية والسيادة والوحدة الوطنية. عاشت تونس وعاشت الجمهورية.

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. هاي هاي هاي هاي مليح
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع

0: بينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بزرتة كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بزرتة كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتة كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
3: الشاب ماني

0: الشمامي في بنزرة. جماهير رواد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلة.
1: انتي دري وانتي دواء يلي قلبي.
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفتنسي وعلى موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا وأكسجين أفام. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. الثلاثاء 28 جويلية 2026. الثلاثاء 28 جويلية 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وعطيان. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا وأكسجين أفام.

0: শুনলো,
1: এলা আর শুনলো,
0: এলা আর শুনলো,
1: এলা আর শুনলো,
0: এলা আর শুনলো,
2: এলা আর শুনলো।
1: خمسة دقائق بعد الخمسة على موج أكسجين FM. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. وصلنا معكم للجزء الثالث من حصتنا لليوم، واللي كان من المبرمج باش نحكيه فيه فيما يتعلق بفرع الملاكمة بجمعية الرياضات الفردية بجرزون. الجمعية هذه اللي كانت ضيفة بحذنا عم ناول في أكسجين FM بالتحديد نهار 15 جوان 2025، بعد إحراز الملاكمة ملك الخليفي لبطولة الملاكمة في صنف الوسطيات لوزن أقل من 60 كيلو جرام. وكنا اليوم باش نحكيه على الفريق هذا اللي أول موضوع اللي باش نحكيه فيما يتعلق بالفريق هذا، مش باش نحكيه على تتويجات في فرع الملاكمة، وإنما كنا باش نحكيه عن المشاكل اللي يعاني منها الفريق، وأبرزها عدم توفر قاعة رياضية تحت ضمن الملاكمين اللي يمارسوا في نشاطهم فيها، شيء اللي خلى بعض الملاكمين ينتقلوا للعب باسم النادي الأهلي الماطري اللي يحتضنهم حتى يواصلوا ممارسة غرامهم. علاش قلت كان من المفروض وأنا باش نحكيه فيما يتعلق بالجمعية هذه، جمعية الرياضات الفردية بجرزونة، لأنه نسقنا من الصباح مع سي أمين المصري اللي هو مدرب في اختصاص الملاكمة في الفريق هذه، ومن الأربعة ونص وحتى قبل الأربعة ونص وإحنا نتصلوا به إلى حد الآن مازلنا ما تحصلناش عليه وما يهزش علينا تليفون. إن شاء الله نقوله أنه المانع خير، وإن شاء الله يكون حاضر معنا في مناسبات قادمة سي محمد أمين المصري اللي هو كما قلنا مدرب في فرع الملاكمة في فريق الجمعية الرياضية أو جمعية رياضات الفردية بجرزون. الفريق هذا اللي القاعة اللي بدون قاعة إلى حد الآن، وبعد قرار الهدم الصادر في حق القاعة اللي كان ينشط فيها فريق الجمعية الرياضية للرياضات الفردية بجرزون. توقيت الآن 7 دقائق بعد الخمسة على موج أكسجين FM. الحرارة إلى حد الآن لا تطاق، خلينا نقولها صراحة، يعني ردوا بالكم الناس الكل، إذا كان عندكم يعني سبب يخليكم تخرجوا في بها سينو شدوا دياركم بردوا القائلة وبعد اخرجوا على رواحكم. اللي كيف كيف مبرمج تبحيره ميسالش بعد 6 متاع العشيه تبرد شويه القايله وخرجوا وعملوا تبحبيحتكم حتى لليل. اذا مازلنا مواصلين في عشويتنا لليوم، نمشيو مع الترتيحه مع الموسيقى ثم نرجعوا لمواصله العشويه حتى للستة ونص متاع العشيه.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: برر تسيف كمان ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على انفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
1: ناتيلي بتبيع خير
3: جلاسيت جلاسيتا
4: جلاسيت ولا مزلت
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار اعرفهم يتسابقوا بشي جلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة
7: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900 الكرومة ب 32 دينار و900 الفكرة ب 35 دينار و900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
8: اصنيعي وتبع الضمان
9: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
8: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بوانيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
9: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
8: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو رون توت لاني.
10: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
11: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك. ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
12: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
13: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجين؟
14: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لراما نوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في راما نوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا أنفولان 29-375-850
1: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينه ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات صناعات تقليدية حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت

0: سي حب رؤوف ماهر. توصلنا ل 35 دقيقة على موج أكسجين أف إم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. إذن رؤوف ماهر اللي باش يكون حاضر من بعد غدوة 3 على ركح مصر على تلقى بي بنزرت ضمن فعاليات الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي، في حفل مشترك مع الفنان اللبناني وائل جسار. وسعيد جدا بحضوره معانا الفنان المحبوب في تونس عامة وفي بنزرت خاصة، واللي تقريبا حفلته الكل في بنزرت تقام أمام شبابيك مغلقة. نحكي على الفنان المحبوب رؤوف ماهر. رؤوف أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا.
1: يعيشك محمد، تحية ليك، تحية لكل فريق اللي معاك الأكسجين، نحب أن نسلم عليهم الكل والناس يسمعوا فينا الكل وهلينا في بنزرت الكل. شكرا شكرا على دعمكم، واكسجين راهو ديما قايم بالواجب معايا،
0: والكل مسلمين عليك الكل. الناس الكل مسلمين عليك سواء لهنا سواء بنزرتي، الكل اللي قاعدين يسمعوا فيك
1: نسلم عليهم الكل يا خويا. عايشك، هذا شرف لي طبعا.
0: ربي يفضلك. راهو في ظل موعد جديد يجمعك بجمهورك في بنزرت للمره السابعه كان مانيش غلط، المره هذه باش تكون متواجد كما قلنا في حفل مشترك مع وائل جسار. اول مره كنت حاضر سنه 2019 في عرض مشترك كذلك مع أيمن لصيق، ثم زوز عروض خاصة خارج إطار المهرجان. اليوم للعام الرابع على التوالي نلقاوك متواجد في برمجة مهرجان في قيمة مهرجان بنزرت الدولي، وتعرض يعني في أكبر فضاء ثقافي في تونس، وهذا ندل على شيء فانو يدل على محبة الناس ليك اللي دائما ما يطالبوا باش يكون رؤوف ماهر موجود في بنزرت وحتى في بقية المهرجانات التونسية، ويدل كذلك على القيمة والمكانة الكبيرة اللي أصبح يحظى بها الفنان الرقيق والفنان المحبوب رؤوف ماهر في المشهد الثقافي التونسي.
1: يعيشك خويا. طبعا بنزرت يعني كان ما نجمش ننسى فضل جمهورهم اللي شوف، هو نحب نشكر إدارة المهرجان اللي يعني خموا اني باش نكون موجود حاجة أخرى في حفل مشترك مع فنان كبير، فنان عنده زاد هو محبوب عنه، وانا شخصيا انا من محبيه، وكان زاد وائل جسار من الفنانين اللي دعموني معنويا. تفكر في حفله في جربه كنت وقتها صغير، وقت تعرف كي تكون تحب توري روحك وتحب تبان تحب يسمع فنان يبدا كبير ماذا بيك يعني تسمع شهاده من عنده. متفكر ان سمعني غنيت وقتها واعطيت فيه شهاده كبيره، بكتلي كان المساج نتاعه، وفرحت برشا اني باش وما نجمش نغيب على بنزرت مادام عندي محبتهم. يعني اليوم مسؤوليه يلزمك ديما وين تلبس لازم تكون موجود، هذا اقل واجب اني باش نشارك في معاهم في الحفل هذا. وما نجمش ننسى زادة اللي بنزرت كانت لي بعد، يعني نتذكر كنت في الجنوب على مدنين في بداياتي كل، لكن كمسارح كبيرة الانطلاقة متاعي نتذكر كانت من بنزرت اللي أعطاني في الجمهور، أعطاني الدعم، اللي أعطاني ثقة إني باش نطرق الأبواب المسارح الكبيرة. فبارك الله فيهم وإن شاء الله يا رب يوفقنا ونعطي العرض اللي نال عشاكم إن شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله بالتاكيد هذا من

0: ورد معنا فهمي. فالفكرة أن زادة تنجم تكون ثم ديو علاش لا، فكرة باهية معنا تنجم تطير علاش لا
1: إن شاء الله. وشنو محضر نهار ثلاثة لجمهورك في بنزرت؟
0: كين عادة إن شاء الله محضر الأغاني اللي حضرها طبعا ثم ممكن أغنية جديدة باش نغنيها أول مرة معنا باش نسمعها في بنزرت إن شاء الله.
1: اي اذا سكوب
0: لوكوغرافيك في اللايف هاي
1: ان شاء الله، دونك من غير ما نحرقوها المفاجأة هذه مانيش باش نقول لك سمعنا منها شوي دونك خلونا البدايه نتاع الحفل. رؤوف اسكو انت باش تطلع من الاول سيرسين ولا وائل جسار، شكون الاول؟
0: والله نورمالمون البرنامج باش يكون مع التنسيق مع نورمالمون باش تكون الحفله من الاول معنا نبدا من بعد باش يكون وائل ان شاء الله.
1: دونك البدايه باش تكون معاك رؤوف مير، ثم الجزء الثاني من الحفل باش يكون مخصص لوائل جسار، كذلك ماكش باش تكون موجود انت صيفيه يعني مطوله في بنزرت رؤوف مير، عندك كذلك عرض في راس جبل نهار 10 اوت، كذلك باش تكون موجود في منزل بورقيبه هكا.
0: في منزل بورقيبه ان شاء الله نهار 10 اوت في منزل بورقيبه.
1: لا نهار 10 اوت في راس الجبل.
0: نهار 10 اوت في راس الجبل ولازمت ناس اوت في بالي في في في في منزل
1: بورقيبه.
0: وكلموني حتى جابزونا، لكن المشكله الزهر ديما دات نكون اللي دات اللي فيها العروض نتاعهم ولا اللي يقترحوهم نكون عندي فيهم
1: خدمه
0: في
1: بلايص اخرى. دونك هذا ندل على شيء كما قلنا، فانه يدل انه رؤوف ماهر اصبح اليوم مطلوب برشا في مدينه بنزرت.
0: يا يعيشك خويا، بالعكس هذا حاجه تشرفني واني بالعكس معناها نمشي راني بالنسبه لي راني رجعت كلها كبيره عندي من بنزرت البنقربان التطاوي معناها راني ديما عندي نفس المغادية مثل كي نعمل عرض فيه تتوفر لي فيه الامكانيات اكثر مغادية نعمل فيه تورني كامل مغادية، ولكن تعرف يعني ساعات المسرح ما يسمحش فما شكون يعمل فيه فضاء وفما اللي يكري فيه الصاد وفما يعني هذاك على ساعات تتبدل العروض كامله.
1: بالنسبة رؤوف للناس اللي قاعدين يسمعوا فيك توا واللي مازالوا مش عاملين بروجرام سهرية نهار ثلاثة، شنو تحب تقول لهم؟
0: أولا نقول لهم تشرفوني الناس الكل ومرحبا بكم، بالعكس محبتكم ودعمكم هو اللي خلى رؤوف اليوم باش يكون في هالمسارح هذه في تونس الكل. تشرفوني الناس الكل، مرحبا بكم إن شاء الله نهار 28 أوت إن شاء الله على مسرح تلقى بنزرت
1: انطلاقا من العشرة متاع الليل. اذا رؤوف ماهر نخلي لك كلمة الختام، فماش حاجة تحب تضيف على الكلام اللي كنت تقول فيه؟ تفضل.
0: ان شاء الله اولا الختام نحب نقدم تحية شكر الى كل رجال الامن من جيش وحماية والامن بصفة عامة والاحداث هذه اللي صارت اللي هي حاجة من عند ربي، احنا ديما من الابتلاء يعني نتعلموا منها، الابتلاء ديما نتعلموا منه وغادي وين تصير اللحمة وين تصير نزلنا الناس الكل حتى بالكلمة الطيبة. ان شاء الله ربي يحمي بلادنا وان شاء الله يا ربي ان شاء الله نشوف الفرحة تعم على بلادنا الكل يا رب.
1: امين يا ربي، هذا منتمناه واحسن حاجه نختموا بها مداخلتك معنا. مشكور جدا رؤوف ماهر، رؤوف ماهر اللي باش يكون موجود على ركح مسرح الهوات تلقى بنزرت كما قلنا في سهريه نهار ثلاثه على ركح مسرح الهوات تلقى بنزرت. ان شاء الله بالتوفيق ليك في العرض هذا اللي باش تكون كما قلنا في عرض مشترك مع الفنان اللبناني وائل جسار، شخصيا متاكد من نجاح العرض هذا. نظر ترتيحة مع الموسيقى ثم راجعين لمواصلة العشوية حتى الستة ونصف تلاشية.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: برر تصيف كمان ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
0: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
1: ناتيلي بتبيع خير
2: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232
2: وإلى كلمونا على 98-118-231
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي أوتو توبسيون هذم الكل في أدريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنى فيك انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429
5: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا أندين لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيجيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
6: يا اخي شبيك متغشى هكا
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
7: اما ديما نحتار شنو ناخو
6: سهله مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
7: إكرون سولير ب 19900
6: اي نعم وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج أنست انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات
8: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات اقوى المباريات الرياضيه احدث الافلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول الفا تلم العائلة
9: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908-708
10: سنة مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت أسعار التذاكر 20 دينار 25 دينار و 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات كلمونا على

0: الستة 12 دقيقة على موج أكسجين FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. وصلنا معكم الجزء الخامس والأخير من حصتنا لليوم، واللي باش يكون مخصص للحديث على عرض الليلة في مهرجان بنزرت الدولي، واللي باش يحييه الفنان العالمي أمير الراي الجزائري الشاب مامي. الشاب مامي اللي يرجع جمهوره في بنزرت بعد غياب 12 سنة، وسعيد جدا بحضوره معنا الفنان العالمي الشاب مامي. الشاب مامي أهلا وسهلا ومرحبا بك على أمواج إذاعة أكسجين FM، وشكرا على قبولك دعوتنا. يشرفنا برشا تكون حاضر معنا. ألو؟ أهلا وسهلا ومرحبا بشيب مامي.
1: الله يسلمك ويعزك، واش راكم لاباس بخير؟
0: الحمد لله. شنو أحوالك أنت؟
1: راني كيما نقول أنا ضيف عندكم في ديزرت.
0: أنت ضيف عندنا، أنت ولد الدار، ما عادش ضيف عندنا.
1: أنا ولد الدار. نضرب دورة في المدينة مليحة.
0: حوسوا بيك ملا في بنزرت في المدينة.
1: ودي حوسوا بي ودرت هذاك، وعندكم بعد نفصموا البلادي ولا البلاد ومش عارف.
0: وأكيد عجبتك بنزرت.
1: عجبني بزاف بزاف بزاف. ولات هذا عجبوني.
0: إذا شاب مامي بعد 12 سنة من غيابك على جمهورك في بنزرت، وبعد سهرة لا تزال راسخة في الأذهان لحد الآن، تذكروا أنا جيدا العرض اللي كان بتاريخ 4 أوت 2014، بما أني كنت حاضر في العرض هذا، وعندي حتى صورة بقات لي لحد الآن، ذكرى صورة كنت خذيتها معك تاريخ 4 أوت 2014. اليوم بعد حوالي 12 سنة، شنو هو الإحساس نتاعك بالرجوع لجمهورك متاع بنزرت؟
1: انا كيما نقولوا هنا سي توجور شرف ليا باش نولي للبنزرت، باسكو لا دانيال فوا وين نهار اللي غنيت كيما نقولوا ديت واحد السوفونير مليح. كان الحفل مليح وديت سوفونير شباب. دونك الواحد كي يولي هكذا ويعاود يغوتخوف هي بصفه عامه للجمهور التونسي، وخاصه كيما اليوم الجمهور تاع بنزرت، يعني سي توجور بليزير.
0: إذن شاب مامي اليوم نلقاوك سنة مبرمج في زوز مهرجانات صيفية في تونس، بعد النجاح الكبير للعرض الأول أول أمس في صفاقس، اليوم نلقاوك على ركح مسرح لواء الطلق ببنزرت اللي يعتبر أكبر فضاء ثقافي في تونس من حيث طاقة استيعاب الجماهير. قبل حوالي 4 ساعات أو أقل شوية من 4 ساعات من الحفل، شنو محضر جمهورك اللي استنى فيك ومشتاق للقاء الليلة معاك على ركح مسرح لواء الطلق ببنزرت؟
1: ان شاء الله هذا كمشي كيما الحفل كيما عندي واحد 12 سنة، هذا الحفل ان شاء الله فيه الغناء شوية تاع القديم، وفيه جديد، فيه جديد كيما كاين الجمهور على بالي باللي كيما الاغنية تاع يوم ورا يوم، اغنية ستينغ، اغنية هادو كشغل فيه جديد فيه اغنية جديد ان شاء الله في البروغرام. وانا على بالي باللي انا كيف كون في الحفل نتصنت بزاف للبيبليك، خاطر ما نكونش قاعد ندير اغنيه في البروغرام بس كي يقول لي البيبليك نغنيها له.
0: ممتاز. اذا اليوم تفاعل كبير باش يكون بينك وبين البيبليك نتاعك.
1: ان شاء الله ان شاء الله عليك ربي ان شاء الله.
0: الشيب مامي بالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فيك تو عبر امواج اذاعه اكسجين FM واللي مازالوا الى حد الان مش عاملين بروغرام لسهريه الليله، شنو تحب تقول لهم؟
1: واش نقول لهم باللي مرحبا بكم، مرحبا بكم اليوم في السهرة ان شاء الله، ونتمنى باش السهرة تكون سوفوني مليحة في بيزارت، وتكون اعجاب الجمهور ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله. اذا باش ما نطولش عليك برشا شاب مامي، خلي لك كلمة الختام، فماش حاجة تحب تضيفها على الكلام اللي كنت تقول فيه؟ تفضل.
1: هذا امتفان هي نتمنى شوش نبيت نتمنى باللي انا جاي بلي على حفلة، وهذا الحفلة نتمنى هذا الحفل يكون ناجح ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله بالتأكيد هذا ما نتمناه، ومؤكد وانه باش ينال النجاح العرض الليلة على ركح مسرح على طلق ببنزرت. اذا كما كنتوا تستمعوا في الشاب مامي مباشرة من النزل اللي يقيم فيه، بعد قليل ان شاء الله باش يلتحق بمسرح على طلق ببنزرت، قبل تقريبا اقل من 4 سوايع الى حد الان بانطلاق العرض. التذاكر مازالت موجوده على ذمتكم باسعار 60 دينار بالنسبه للمدارج و100 دينار بالنسبه للكراسي. التذاكر موجوده الى حد الان في جيشي الحبيب بورقيبه، كذلك في مسرح لواء الطلق ببنزرت، وكذلك في جيشي قاعه الفطناسي ببنزرت. شكرا لك الفنان العالمي والنجم الراي الجزائري الشاب مامي، كنت معنا في المباشر، خذينا من عندك فكره. على عرض الليلة ضمن فعاليات الدورة 43 من مهرجان بنزرة الدولي. إذا ما تفلتوش الفرصة انطلاقا من 10 نتاع الليل على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرة، سهرة من أهم سهرات الدورة الحالية من مهرجان بنزرة الدولي تستنى فيكم الليلة. نذكركم ببقية العروض اللي باش أثث برمجة الدورة 43 من مهرجان بنزرة الدولي. الليلة كما قلنا الموعد مع نجم الراي الجزائري الشاب مامي، نهار 28 جويلية عرض مشترك روف ماهر وائل جسار، وكان روف ماهر حاضر معنا منذ قليل في المباشر. نهار 30 جويلية كذلك عرض مشترك يحيوه كل من إيمان الشريف وإياب توفيق. نهار 1 أوت نجم الفن الشعبي وليد صالحي، 2 أوت عرض مشترك الشاب مامي مرتضى الفتيتي، 4 أوت رامي عياش، 6 أوت زيارة، 9 أوت بوتشارت، 11 أوت أمينة فاخت لديفا، 13 أوت آدم، 15 أوت العملاق لطفي بوشناق، 17 أوت نجم الراب كازو، والاختتام نهار 19 أوت مع النجم العربي والتونسي صابر الرباعي. إذا هكا نوصلوا لختمة حصتنا لليوم من برنامج العشوائي، نتمنى وأن كنا خفيف ظل عليكم. نشكر عزيز اللي رافقنا في الإخراج والإخراج الرقمي، فتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية، ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير، وأنا محمد زرع المقالي باش نقول لكم كان ملتقانا إن شاء الله حد جاي. وفي الأمان وباي باي الناس الكل. العشوية.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: Brrr, تصيفك مع ناتيو. فريزو لبني تفرشيك على الانفيني. معك في الخدمة، في البوز، في الشراء ولا في البحر. بنا تخليك تقول
0: ناتيو برر، ناتيو برر، ناتيو برر.
1: ناتيلي بالطبيعة خير.
2: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232،
2: وإلى كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي أو توت أوبسيون، هاذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أود غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب، وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زاده. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زاده ان لارج شوا في الجام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت، طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
9: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
1: فصني مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار و40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
10: أوكسجين FM

0: جلاسيتا
1: جلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بوانيغ توال دو ريفاتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
4: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih Al Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsa Shkawta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70-146-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
6: مسرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقوا عني زادة برشا فاريتي في جام مغيني سكالوب دو بولي مغيني تشيكن وينجز مغيني بروشيت دو بولي مغيني وزادة تلقوا عنا برجر بولي وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
0: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
8: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رما نوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رما نوجين تعلن فتح رما نوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رما نوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
9: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينه ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
10: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: وكاله البلد الامين بنزرت عمره المولد النبوي الشريف اقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزه، اقامه في فنادق ممتازه، مرافقه من البدايه حتى الرجوع، وخدمات متكامله بكل راحه واطمئنان. طبعا رفقه مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمه داخل تونس وخارجها. زورونا في عماره العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحه بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، او تابعونا على صفحه الفيسبوك البلد الامين بنزرت. البلد الامين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: أهلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
5: الشاب ماني

0: الشمامي في بنزرة. جماهير ورواد مسرح الهواء الطلق ببنزرة على موعد مع النجم الجزائري والعالمي الشمامي. الشمامي الشمامي يوم الأحد 26 جويلية 2026 بداية من العاشرة ليلة.
1: انتي دري وانتي دواء يلي قلبي.
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفتنسي وعلى موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا وأكسجين أفام. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. الثلاث 28 جويلية 2026. الثلاثاء 28 جويلية 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي بروتين. للحجز زوروا موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا و أكسجين أفام.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بن سرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: سنه مع السيرك الايطالي، سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية الى غايه 30 اوت. زوز عروض يوميا، السبعه متاع العشيه والتسعه ونص متاع الليل، عروض بهلوانيه والعاب سحريه، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الاول مره في بنزرت. اسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و40 دينار، مع تخفيضات خاصه لجميع الميداديات. كلمونا على 55

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، فلقا من الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: سنة مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار و40 دينار، مع تخفيضات خاصة الجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36.

0: وكاله البلد الامين بنزرت عمره المولد النبوي الشريف اقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزه، اقامه في فنادق ممتازه، مرافقه من البدايه حتى الرجوع، وخدمات متكامله بكل راحه واطمئنان. طبعا رفقه مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهو، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
4: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرمانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طال انفتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

حبيبي يا حبيبي عني وعن هوايا لو سألوا.

हरी।

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرشه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: سنة مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الميداديات. كلمونا على 55

0: najlepszy wygra.
1: Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت انت